0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: الجروح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، مستمعي أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم عبر الهواء مباشرة في هذا العدد الإخباري الجديد من برنامج هذا الصباح. اليوم هو الثلاثاء 13 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026، الموافق الثاني من جماد الأولى لعام 1448 للهجرة.

يكون الجو هذا النهار مستمعين غائما جزئيا إلى أو معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام. في ساعات المساء والليل وفق الأرصاد الجوية تسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق. غدا الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. أما الخميس فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة أيضا مستمعينا، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على المناطق الشمالية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يسرى ب3.07 أجورات، الدينار الأردني ب4.33 أجورة، اليورو ب3.43 أجورة.

بكم من جديد مستمعينا الكرام، نبدأ المتابعة الإخبارية الصباحية بالتطورات الميدانية. حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قرية تيل جنوب غرب مدينة نابلس، وخلالها اعتقل الاحتلال 15 مواطنا. في جنوب سلف جنوب نابلس اعتدى المستوطنون على الأهالي، وأدى ذلك الهجوم إلى 3 إصابات. أيضا في ترقومية شمال غرب الخليل، قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات فجر هذا اليوم.

خلال يوم واحد في 4 محافظات 14 اعتداء على المزارعين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم 3 منازل ذاتيا في سلوان وبيت حنينة بحجة البناء دون ترخيص.

بالأمس شهدنا معاناة كبيرة للمواطنين المتجهين باتجاه محافظات الوسط والشمال عند مخرج بلدة العزرية شرق القدس المحتلة، وذلك بعدما وضعت سلطات الاحتلال إشارة قف عند مخرج البلدة. هذه الإشارة تعطي الأولوية لحركة المستوطنين القادمين من مستوطنة كيدار على حساب حركة الفلسطينيين الذين يستخدمون هذا الطريق الحيوي، علما أنه لا يتجاوز عدد المستوطنين الساكنين في هذه المستوطنة 1500 مستوطن مقابل عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يمرون عبر هذا الطريق يوميا. وكان الاحتلال قد ضيق قبل نحو 13 عاما مخرج العزرية الذي كان يتألف من مسلكين وحوله إلى مسلك واحد، أدى إلى احتجاجات شعبية نجحت في إزالة إشارة قف من الموقع قبل إعادتها يوم أمس. لكن كان هناك تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمواطنين لإزالة إشارة قف مجددا عند مخرج بلدة العزرية، وهي التي تسببت في طابور طويل جدا من المركبات أدى إلى تأخر المواطنين عن الوصول إلى أعمالهم وأماكن وجهتهم يوم أمس.

الاحتلال يقرر ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصوير جنود وموقع عسكري. شرطة الاحتلال قالت في بيان إن الجنود أوقفوا الناشطين مساء أمس قرب حاجز باب الزاوية واحتجزوهم للتحقيق قبل إحالة ملفهم إلى ما تسمى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية التي قررت إبعادهم خلال 24 ساعة ونقلهم إلى منشأة احتجاز لحين تنفيذ القرار. قالت الشرطة إن إحدى الموقوفات تترأس جمعية تضامن الفرنسية وتنشط في إطار حركة مقاطعة إسرائيل BDS ووصفتها بأنها ناشطة متطرفة دون الكشف عن جنسيات الناشطين الآخرين. مواطن خلال هجوم للمستوطنين على عصير القبلية جنوب مدينة نابلس، ومستوطنون يعتدون على مواطن في طريق وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت.

بعد عامين من التهجير، المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بجدول لعودة نازحي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يرفض تدخل العليا ويتمسك ببقاء الجيش في مخيمات شمالي الضفة.

في تفاصيل هذا الخبر مستمعين، فقد رفض وزير جيش الاحتلال تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وأعلن أن الجيش سيبقى فيها على المدى الطويل، ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيست إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة. وجاء موقف كاتس في بيان أصدره في خضم الحملة الانتخابية وغداة مطالبة الحكومة أو المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي المخيمات الثلاثة إلى منازلهم وبحث سبل تسريعها في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن باسم نازحين من المخيمات. وقال كاتس إن المحكمة العليا يجب أن تكف يدها عن التدخل بالنشاط العملياتي للجيش في الضفة الغربية الذي ادعى أنه يهدف إلى حماية الجنود والمدنيين الإسرائيليين، كما قال معتبرا أن استمرار وجود الجيش في المخيمات ليس مسألة قانونية إنما مسألة عملياتية وأمنية حسب تعبيره. أضاف أنه فور توليه منصب وزير الجيش بل ورى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تغييرا في سياسة الجيش بالضفة، وأوعز بوقف نمط الاقتحامات المتكررة والخروج من مخيم جنين والانتقال إلى ما وصفه باحتلال مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس.

وكانت المحكمة العليا قد طلبت من الحكومة تحديد جدول زمني لعودة السكان والرد على الادعاءات بشأن قصور الاستجابة لاحتياجات النازحين، إضافة إلى الرد على طلب 53 عائلة أخرى الانضمام إلى الالتماس. وحددت 23 من تشرين نوفمبر أو تشرين ثاني نوفمبر المقبل موعدا لتقديم ردها التكميلي. إسرائيلي وإصابة أكثر من 20 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في موقع بين مستوطنتي المنارة ويفتاح قرب الحدود مع لبنان. وأفيد بأن الحديث يدور عن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة يهودية في معلوت صعدوا على جسم مشبوه أثناء جولة لهم مشيا على الأقدام في المنطقة الحدودية وانفجر بهم. وتفحص الجهات الأمنية الإسرائيلية بحسب ما أوردت وسائل الإعلام العبرية احتمال أن يكون أحد المشاركين في الرحلة قد التقط شظية صاروخية ووضعها داخل حقيبته قبل أن تنفجر فيها. أكدت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن المصابين معلمون وطلاب، وقالت إن الحديث يدور عن حدث بالغ الخطورة.

واصلت بعد الانفجار عمليات البحث عن ذخائر غير منفجرة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وسط تقديرات إسرائيلية بأن آلاف الذخائر غير المنفجرة قد تكون ما تزال منتشرة في المنطقة. القناة 12 الإسرائيلية فقد عثر الجنود على قنابل عنقودية خلال عمليات المسح، وهي قنابل غير منفجرة قرب موقع الحادث، فيما أغلقت الفرقة 91 المنطقة المحيطة بطريق رموت نفتالي وسط توقعات بالعثور على مزيد من الذخائر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

0: محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ذات أبعاد سياسية ترتبط بالإجراءات الإسرائيلية وتتجاوز الصدمات الاقتصادية التقليدية في ظل التهديدات التي تواجه العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية واحتجاز إيرادات المقاصة وتراكم أكثر من 15 مليار شيكل من النقد الفائض الذي تتعذر إعادته إلى إسرائيل. وحذر شنار من انعكاسات هذه التحديات على حركة التجارة والمدفوعات وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم. نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم، نتواصل وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

ست دقائق بعد السابعة والنصف ساعتنا الآن في استديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات ونمضي وإياكم في متابعة الأخبار وأهم الملفات لهذا الصباح. نائب الرئيس حسين الشيخ يتعهد بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حال توفر ظروف نزيهة، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان إجرائها بالقدس والضفة وغزة ووقف الإجراءات القمعية ورفع الحواجز.

في هذا الملف فقد تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في حال توفر الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها. جاء ذلك في تدوينة للشيخ عبر منصة إكس بعد 3 أيام من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه 11 من أيلول سبتمبر 2027 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن بدلا من الموعد السابق المحدد لإجراء السباق التشريعي في 22 نوفمبر المقبل. وقال الشيخ إن القيادة الفلسطينية تؤكد التزامها التام بتطبيق القانون الأساسي بما يشمل إجراء الانتخابات العامة، وتعهد بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توفر الظروف المناسبة. ودعا الشيخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة، وطالب أيضا برفع أكثر من 1000 حاجز إسرائيلي. قال إنها حولت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات اعتقالية. أخرى أكد الشيخ الالتزام بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل بمشاركة جميع الفصائل والقوى السياسية وبروح من المسؤولية والشراكة.

مصدر فلسطيني مطلع قال لصحيفة الشرق الأوسط إنه لا توجد فرصة للتراجع عن قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل رغم الدعوة الفرنسية الصريحة لذلك، مضيفا أن تقديم موعدها المقرر في سبتمبر أيلول العام القادم إذا سمحت الظروف مسألة محتملة. وقال المصدر للصحيفة مشترطا عدم ذكر اسمه إن توافقا فصائليا واسعا وعقبات جوهرية كانت تقف وراء القرار، وقد تم إبلاغ الفرنسيين تحديدا مع أطراف أخرى بكل التفاصيل.

أن تلك المحاولات من رام الله لم تقنع باريس كما تقول الصحيفة، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للفلسطينيين الذين يحق لهم التعبير عن تطلعهم إلى تقرير المصير والقيام بذلك عبر انتخابات حرة وديمقراطية.

رئيس الوزراء محمد مصطفى يلتقي في رام الله وفدا أمريكيا انضم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمنسق الأمريكي الأمني العميد شون سالين بحضور عدد من الوزراء والمستشارين، وتم بحث وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بينهما.

قطاع غزة استشهاد الطفل أسامة أحمد عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 4 أو 3 أسابيع جراء قصف إسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة.

اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلا عملية نسف لمنازل المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين علاء مياسي يقول إن النقابة تنتظر ما ستسفر عنه جلسة الحكومة المقررة اليوم بشأن مطالب قطاع النقل وعلى رأسها دعم السولار لاتخاذ قرار بشأن الإضراب الشامل الذي قد يبدأ يوم غد الأربعاء في حال عدم الاستجابة للمطالب. كانت النقابة نفذت يوم أمس وقفات احتجاجية لمدة ساعة من 10 صباحا وحتى 11 في مختلف المحافظات ومجمعات المركبات العمومية بهدف إيصال صوت السائقين إلى الحكومة والمطالبة باتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن القطاع. وأضاف مياسي أن النقابة تأمل أن تتخذ الحكومة قرارا بدعم السولار خلال جلستها هذا اليوم، مشيرا إلى أن النقابة تتفهم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، لكنها ترى أن قطاع النقل يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع دخل السائقين. وبين مياسي أن مطالب النقابة تتمثل في دعم السولار إلى جانب إقرار المقعد الثامن للمركبات العمومية من خلال تعديل رخص القيادة للسماح بنقل 8 ركاب بدل 7، موضحا أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش ولم يبت فيه حتى الآن. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أسعار المواصلات وأعباء السائقين والمواطنين، مؤكدا أن خفض سعر السولار من شأنه أن يتيح خفض أسعار المواصلات والتخفيف من الأعباء المعيشية. بانتظار إذن ما ستسفر عنه جلسة الحكومة اليوم بهذا الخصوص، ما إذا كانت ستتعاطى مع مطالب النقابة العامة لعمال النقل أم أنها سوف تؤجل ذلك، أو ما قد يصدر عن الحكومة بهذا الشأن. سنتابع بكل تأكيد هذا الموضوع خلال هذا اليوم.

0: إسرائيلي في صحيفتها آرتس يتحدث عن أن نتنياهو يسعى للتطبيع مع السعودية عبر مواجهة الحوثيين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرفض.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم مجددا مستمعينا الكرام. نحن وياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. أهلا بكل المستمعين.

إلى 15 يوما من انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري، أظهر استطلاعان إسرائيليان جديدان فجوة كبيرة في تقدير موازين القوى، إذ حافظ حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت على صدارة استطلاع القناة 12 بفارق 3 مقاعد عن الليكود، فيما منحت القناة 14 المقربة من نتنياهو الليكود تقدما واسعا ومعسكره أغلبية 61 مقعدا.

يدور نقاش في الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن إمكانية الدفع نحو حكومة وحدة بعد انتخابات الكنيست 26 تجمع نتنياهو وحزب يشار برئاسة أيزنكوت في حال انتهت الانتخابات من دون حسم واضح يسمح بتشكيل حكومة، فيما نفى ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أن يكون قد بحث تشكيل حكومة من هذا النوع مع أي مرشح.

الخارجية الإثيوبية تفيد بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو تناول التطورات الإقليمية في المنطقة والعلاقات الثنائية.

تتهم إيران بالتخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها قوات أمريكية. قوات إسرائيلية تختطف شابا خلال توغلها في ريف القنيطرة جنوب سوريا.

بعد 3 أعوام على حرب الإبادة في غزة، 10,000 طفل فقدوا ساقا على الأقل، 9 شهداء من كل 10 مدنيون.

المتحدث باسم التحالف يعلن اعتراض صاروخ حوثي كان يتجه إلى العاصمة السعودية الرياض وتدميره. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مضيفا أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية.

هيئة العامة لطيران المدني السعودية تمدد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدت لهجمات تستهدف المملكة. معلوم أن المطار مطار الملك خالد في الرياض تعرض لهجومين يوم السبت وكذلك يوم الأحد، أدى هذين الهجومين إلى وفاة 13 ما بين مواطن سعودي ومقيم وكذلك زائر، إضافة لإصابة أكثر من 300 آخرين.

0: شركات طيران عربية نتيجة هذه الهجمات التي تستهدف مطار الرياض أعلنت تعليق رحلاتها إلى المطار نتيجة الاستهدافات. الإيراني أيضا نتابع ترامب يؤكد مجددا قرب نهاية الحرب، وطهران ترفض الاتهامات بشأن فيرفورد. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بشكل كبير بعد انتهاء الحرب. ترامب: كان شرفا لي أن أمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. في حين قالت الخارجية الإيرانية أنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني في قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. قال رئيس الوزراء البريطاني إن محاولة الهجوم على القاعدة التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. وأعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن، وقال إن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، وأنها استدعت السفير الإيراني لتأكيد ذلك. بحرية الحرس الثوري تعلن استهداف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز. أما صحيفة والستريت جورنال الأمريكية فنقلت عن مصادر مطلعة قولها إن عددا من المسؤولين الإيرانيين ألمحوا إلى أن القوات الإيرانية قد تشن توغلات برية داخل دول مجاورة في محاولة لردع أي هجوم أمريكي محتمل. وأضافت الصحيفة أن صور أقمار صناعية تظهر تعزيز إيران تحصين مواقع حساسة بما في ذلك منشآت نووية ومناطق حدودية لجعلها أكثر صمودا أمام هجمات أمريكية محتملة. ووضعت إيران تدابير دفاعية كسواتر ترابية حول موقعي جبل الفأس ونطنز الشهر الماضي لعرقلة أي محاولة توغل للقوات البرية. ترامب قال إنه لا يعتقد أن روسيا والصين تساعدان إيران. بسبب الحرب، صندوق النقد الدولي يقول إن المخاطر على الاقتصاد العالمي آخذة في الارتفاع. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بكل الخير مستمعينا، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
2: أنا سوبر زيزو، نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي،

0: في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. احنا معكم عبر موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

يا سبع على كل مستمعينا، كل متابعينا بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله. يا رضا الله ورضا الوالدين.

صباح الخير يا وطننا، يا وطن منحمله بقلبنا ومنخبي وجعه في الدعاء وبنزرع في ترابه الأمل مهما اشتدت الظروف. صباح الخير لكل فلسطين وفلسطيني وفلسطينية، لكل وجه أتعبت الحياة وما زال يبتسم، لكل قلب رغم التعب ما زال ينبض بحب الوطن. صباح الخير للوطن وأهله، للأرض اللي تعلمنا عليها معنى الصبر والكرامة والانتماء. صباح الخير للعمال اللي بيخرجوا من الفجر بحثا عن لقمة العيش وبيحملوا تعب النهار من أجل بيوتهم وأطفالهم. الله يقويكم ويرزقكم من واسع فضله.

صباح الخير للمتعثرين، لكل من ضاقت به الأحوال وتراكمت عليه الهموم وأصبح يحمل في صدره ألف حكاية صامتة. عسى الله أن يفتح لكم أبواب الفرج من حيث لا تحتسبوا.

0: صباح الخير للمعلمين، أهل المعلمات، صناع الأجيال اللي بيزرعوا العلم في العقول والقيم في النفوس وبيبنوا بالمعرفة مستقبل الوطن.
1: قلبي على إيد احترق ضيعت خط السيء وشوف.
0: صباح الخير لشرطة المرور اللي بيستنانا نصبح عليه. الله يسعد صباحكم، تستاهلوا الصباح. اللي واقفين في الشوارع وتحت أشعة الشمس وفي البرد بيسهروا على تنظيم الطرق وسلامة الناس، يعطيكم ألف عافية والله يحفظكم.

صباح الخير لكل اللي بيبعتولنا. يحيى البسطي سعد صباحك. ام كنان صباح الورد. ابو براءة. ايمان صباح الخير لبشير. وسام بشير عفوا. وسام بشير عم بصبح على الجميع. الله يسعد صباحك. علا خلاوي يسعد صباحك. عم تبعت صباح الورد والفل والياسمين للجميع. أهلا أهلا وسهلا فيكي. طبعا منصبح على ليلى مستمعتنا الدائمة وصديقة البرنامج. صباح الخير لأميمة لأم علاء لأم محمد اللي دائما بتدعي لنا بالخير. الله يسعد صباحك وشكرا لدعواتك الحلوة. وأم محمد كمان بتصبح على ليلى دائما. يعني اعذرينا شوي ننسى يعني من كتر ما بنحكي. اكيد احمد زواهره كمان صاحب يعني سائق تاكسي. يسعد صباحك ولكل السائقين. الله يعطيكم الف عافيه. طريق السلامه بنتمناها لكم. تحيه شادي الياس من شفا عمر. صباح الورد لك. بدي اصب على ستات البيوت اللي بيبداوا يومهم قبل الجميع بين ترتيب البيوت واعداد الطعام ورعايه الاسره وبيصنعوا من تفاصيل الحياه الصغيره دفءا لا يقدر بثمن. صباح الخير للأم الفلسطينية عنوان الصبر والعطاء اللي بتخبي في خوفها خلف دعواتها وبتمنح أبنائها القوة حتى يكونوا أو حتى تكون هي بأمس الحاجة لإلهم. صباح الخير لمحافظات فلسطين كلها من شمالها لجنوبها من القدس ونابلس وجنين وطول كرم إلى رام الله والبيرة وسلفيت وقلقيلية والخليل وبيت لحم وأريحة وقطاع غزة. أهلنا وناسنا وأحبتنا بكل مدنه وبلداته بكل القرى والمخيمات. أهلا بكم.

0: خير للقرى الفلسطينية لزيتونها وبيوتها القديمة وجوا أهلها الطيبين للأيادي اللي بتعتني بالأرض وبتحافظ على حكايتها. وهلأ موسم الزيتون، كل عام وأنتم بألف خير. يعني الزيتون اللي ضل وملص من إيدين قطعان المستوطنين حسبي الله عليهم، يعني عن جد في شغلة أنا تذكرتها مبارح، يعني انحكت قدامي. والله يعين أهل الأرض طبعا وأهل الزيتون، أصحاب الزيتون اللي بيزرعوا وبيتعبوا وطبعا وبيربوا هالشجرة زي ما بيربوا أولادهم. امبارح اللي لفت نظري إنه في مستوطن من المستوطنين جاي عم ببيع زيت زيتون عند الدي سي او، تخيلوا ببيع التنكة ب 450 شيكل. لا عن جد عن جد، والناس عم تحكي عن جد يعني، وكيف هيك وكذا. هذا تعب ناس تعبت وصهرت ويعني داءت المر لمنها كبرت هالشجرة، ما بنحكي لكم ربتها مثل ما ربت أولادها، وفي الآخر أخدوها الله يخدهم أكيد، يعني أخدوهم وللأسف إنه خلوهم يعني أصحاب الأرض هم اللي يجدوا الزيتون، وهم أخذوا البارد المستريح وعم بيبيعوا زيت الزيتون. تخيل الوقاحة لوين، عن جد لوين الوقاحة؟ يعني مش عارف الواحد والله، الكلمات بتضيع لما الواحد يعني بينصدم من هول الموضوع. تخيلوا يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني أخذوا الزيتونات، خلوهم يلقطوا الزيتون وأخذوهم ودرسوهم وراحوا يبيعوهم لإلنا، لإلنا إحنا يعني، وممكن يبيعوهم لصاحب الأرض. تخيلوا أكيد يعني مستحيل نشتري منه لأنه هاي مال حرام بالنسبة لإلهم. يعني تعب ناس تعبت وصهرت وماتت لمنها تكبر هالشجرة وتوصل لهون ليأخذوا الزيت والزيتون منها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
1: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا، الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين، يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين.
0: صباح الخير لمخيماتنا وأهلها اللي بيحملوا الذاكرة والهوية والأمل، للأطفال اللي بيستحقوا مستقبل آمن مليء بالفرح. دائما كنا نحكي إنه يعني نحن عشنا أحسن ما عاشوا أولادنا بصراحة، يعني ما بنتمنى، يعني نتمنى أن يعيشوا أفضل أكيد، فإن شاء الله الله يجيب الفرج. صباح الخير لكل مريض بيتألم، لكل أسير بيستنى الفرج، لكل نازح بيستنى إنه يرجع على بيته، لكل عائلة بتستنى خبر يطمن قلبها، لكل إنسان بيتمنى إنه يمر يومه بسلام، للمغتربين والله يلم الشملة. صباح فلسطين بكل تفاصيلها، صباح الناس البسيطة اللي بتصنع الحياة رغم صعوبتها، صباح المحبة والتكافل والرحمة، وصباح الأمل بوطن ينعم بأهله بالأمن والحرية والكرامة بإذن الله. أهلا بكم.
2: يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس، أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس، خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي.

إذا مستمعينا منذكركم اليوم الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، الثاني من جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 25 دقيقة بعد 8:00. أهلا بكم.

مستمعينا، ليس المهم كم تملك في هذه الدنيا، بل كم قلبا طيبت، كم خاطرا جبرت، كم إنسانا شعر أن الحياة ما زالت بخير لأنك مررت بها.

يعني في وحده طارحه موضوع بتقول شو الحل مع الزوج اللي بضل يحكي علي الطلاق باليوم 50 مره وعلى اتفه الامور، شو ممكن نحكي له؟ ابو غزل صباح الخير لك، سجى جبران يسعد صباحك.

يعني مستمعينا، على كل صغيرة وكبيرة بيحكي علي الطلاق. في بيوت صارت كلمة علي الطلاق تتردد عشرات المرات باليوم، وعلى أتفه الأسباب وعلى أمور ما بتستاهل حتى الزعل. كلمة بتنقال وقت العصبية، ومرة للتهديد، ومرة لفرض الرأي، ومرة لمجرد الإصرار على موقف، وكأنها كلمة عادية ما إلها وزن ولا عواقب. لكن السؤال، هل صار الحلف أنه يحلف الواحد بالطلاق وسيلة لإدارة الحياة الزوجية؟ وهل من الطبيعي أنه الزوج يضل، أو الزوجة هي نفسها تضلها عايشة تحت ضغط كلمة ممكن تنقال بأي لحظة على خلاف بسيط أو نقاش عابر؟ يا عم احكيها وخلص، مع السلامة. بصراحة الزواج مودة ورحمة، مش خوف وتهديد. والبيت المفروض يكون مكان أمان وراحة بال، مش مكان تحسب فيه الزوجة كل كلمة وكل حركة خوف من إنه يغضب زوجها ويحلف عليها بالطلاق. يعني نحكي للزوج، رجولتك مش بكثرة الحلفان ولا بفرض رأيك على زوجتك ولا بتخويفها. كل ما اختلفت معها، الرجولة الحقيقية إنك تملك أعصابك. ولا لقيش العصمة بإيد الزوج، لأنه بيمسك أعصابه أكتر من الزوجة، لأنه لو كان بإيد الزوجة على طول أول مشكلة روح وانت طالع، مع السلامة. وإنك تملك أعصابك وتعرف تحاور وتختلف باحترام وتكون كلمتك موزونة حتى وقت الغضب. ممكن مرتي حلوة يا صالح، مش كل موقف بده تهديد، ومش كل خلاف بده إنه تدخل كلمة الطلاق فيه. ونحكي كمان للزوجة، من حقك تعيشي بطمأنينة واحترام، ومن حقك تطلبي من زوجك يتوقف عن استخدام هاي الكلمة. تحكي له إنه إذا بتضل تحكيها أنا عن جد يعني ممكن يعني أحكي مع أهلي ونشوف حل. كل خلاف احكي معه بوقت الهدوء، ووضحي له إنه تكرارها بيوجعك وبيهدد استقرار بيتكم، وإن الخلاف لإلها حلول كثيرة غير التهديد بالطلاق. الأهم من كل هذا إنه تكرار عبارة علي الطلاق مش موضوع بسيط من الناحية الشرعية، فحكمها بيتوقف على اللفظ الدقيق والنية والظروف، وما بصح نحكم على كل الحالات بحكم واحد. لهيك إذا تكررت على لسان الزوج لازم يسأل عالما شرعيا موثوقا أو جهة افتاء مختصة، ويشرح لهم ما قالوا بالتحديد، بدل الاستهانة بالأمر أو الاجتهاد فيه من دون علم. في ستات كتير على فكرة مطلقين هم عند زواجهم ما بيعرفوا انه طلقوا ولا لا، روحي وانت طالق وقت الغضب، والله انا كنت غضبان واتضايقت ومش عارف ايش وحكيتها. نسمع.

بس عشان نسكر هذا الملف، في بيوت الناس مش لعبة، مشاعر الزوجات مش ساحة للتهديد، والطلاق مش كلمة ترمى بكل خلاف. الكلمة اللي بتنقال بثواني ممكن تترك خوف ووجع بيستمر أيام. لهيك لازم يكون في وعي ومسؤولية قبل الكلام. إذا كان الزوج بيحكي علي الطلاق 50 مرة باليوم على أتفه الأسباب، رغم إنه زوجته بتطلب منه يبطل هالعادة، شو الحل؟ حكينا في الموضوع إنه يضبط نفسه، طبعاً إنه ما يتعود يحكي هاي الكلمة يبطلها أكيد، والحوار والنصيحة بكفه. نترككم مع فاصل إعلاني مستمعينا، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي هلا انضموا لنا بكل محافظات الوطن، حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. صبع السجا جبران عم بتصبع على عمتها نوال عطون وبنتها نور، طبعا بيسمعونا، صباح الخير لكم. ونسمة صباح الورد يا نسمة بتصبع على مرت أبوها وإخوتها، أهلا وسهلا فيكي. القائد صباح الورد لإلك. الحاج خالد أبو سنيني أهلا وسهلا فيكي.

0: مستمعينا إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. بننتقل مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية وبنضم لنا أو نستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون. إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس تصبح درجات الحرارة حول المعدل العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم الجمعة أيضا تصبح درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل، وجو معتدل في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-16، نابلس 28-17، جنين وطباس 32-22، أريحة بالأغوار 37-25، طول كرم وقلقيلي 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد شكرا، يسعد صباحك. مستمعينا، سئل مجنون ما أغرب الغرائب عندك؟ فقال: غرائب الصدف، أن يكون مدمر ليبيا معمرها، وقبيح تونس زينها يعني زين العابدين، وجبان سوريا أسدها، ومفسد اليمن صالحها، وخاذل الحرمين خادمها. قالوا له: والله إنك أنت أعقل العرب، فتذكر ومذل الجزائر عزيزها، وخذل لبنان عونها. تخيل، هو مجنون ولا لا؟

0: مستمعينا إلى الضابطة الجمركية، ننتقل مباشرة من العلاقات العامة والإعلام ونستمع إلى النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك النقيب نضال، رسالتكم وأبرز إنجازاتكم من العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، تفضل.
1: يا تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي أريحة وطول كرم، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

صباح الخير لك مستمعينا. عندما تم القبض على تشي جيفارا في مخبئه بعد أن أبلغ عنه راعي من رعاة الأغنام، سألوا أحدهم باستغراب: كيف تبلغ عن رجل قضى عمره كله في الدفاع عنكم وعن حقوقكم؟ فأجاب الراعي ببساطة: كانت حربه مع العدو تخيف أغنامي. تخيلوا، بعد سنوات في مصر قاوم القائد العظيم محمد كريم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، لكن بعد أن تم القبض عليه صدر الحكم بإعدامه، غير أن نابليون استدعاه وقال له: يؤسفني أن أعدم رجلا دافع عن بلاده بشجاعة مثلك، ولا أريد أن يذكرني التاريخ بأنني قتلت أبطالا دافعوا عن أوطانهم، لذلك سأعفو عنك مقابل 10,000 قطعة من الذهب تعويضا عمن فقدناهم من جنودي. تخيلوا، اسمعوا للآخر. ابتسم محمد كريم وقال، طبعا عنده ثقة في حاله وفي الناس في الشعب الموجودين عنده: ليس معي ما يكفي، لكن لي دين عند التجار بأكثر من 100,000 قطعة من الذهب. سمح له نابليون بمهلة، فخرج إلى السوق مكبلا بالقيود ومحاطا بجنود الاحتلال يحمل أملا في من ضحى من أجلهم، يعني عنده أمل إنه الناس هاي راح تساعده أكيد، ولكن لم يستجب تاجر واحد، بل اتهموه بأنه سبب في دمار الإسكندرية وتدهور أوضاع أحوالهم الاقتصادية. عاد محمد كريم إلى نابليون مكسور الخاطر، فقال له نابليون: لن أعدمك لأنك قاتلتنا، بل لأنك ضحيت بحياتك من أجل قوم جبناء شغلتهم تجارتهم عن حرية أوطانهم. ويقول محمد رشيد رضا: الثائر لأجل مجتمع جاهل كمن أشعل النار في جسده ليضيء الطريق لرجل أعمى. صباح الخير.

إذن مستمعينا، الناطق الأسبق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري عبر فيسبوك مهاجمة منزل اللواء المتقاعد عدنان الضميري من قبل الشرطة في طول كرم بسبب أمر حبس على ذمة دين مالي مستحق على ابنه والاعتداء عليه ونقله إلى المستشفى. طبعا كتب هو على الفيسبوك شو اللي صار معه، و هون في رد للشرطة بالكامل على هذا الموضوع.

0: دني في معنا مشاركة. الله يسعد صباحك يا ليلى. صباح الورد، كيفك؟
1: شكرا. صباح النور للجميع.
0: يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.
1: والله عجبتني زلزال 9 ريختر.
0: عن جد
1: بدنا 90 9 ريختر ما بيخلصنا.
0: اه والله عن جد.
1: على الزيتون والبنسل وبنباع.
0: شفتي بالله. فعلا.
1: وبس شفت انا
0: والله يعني انا انصدمت امبارح بصراحه.
1: حتى كرهونا في الزيت والزيتون والليمون. الفلسطيني بقطف الزيتون حبة حبة بكل محبة.
0: نعم.
1: بصير الصين وبيبيعوا بدعس عليه، بيحاولوا زيت وبيقول على عيني زيت، بيبيعوا كله تحت سلاح وبكل مسبة زي البترول بالضبط.
0: نعم.
1: البترول كل دول الخليج طبعا أغلبها بتبيعوا لأمريكا، وأمريكا بتعطيهم السلاح، والسلاح بيضربوا فيه شعوبهم وأممهم وأوطانهم ودينهم. هي 4-5 عصافير في حجر واحد، يعني ما في غرابة، ما في غرابة في الدنيا.
0: نعم.
1: يعني غزة يعني هلا بيضربوا في الهواء في الرمل،
0: ما ضلش إشي يضربوه، ما ضل إشي صحيح للأسف.
1: وكله بيدلهوا في هالعالم. والعرب طبعا معهم ميتهم. أيوه أثيوبيا بيقول لك أحمد بن مش عارف مين بدأ ينسق معه مش عارف شو، وحالة يعني يرسلها.
0: صحيح.
1: يرسلها مش عارف الواحد شو بده.
0: نعرف الله يفرجها، الله يفرجها على الجميع. ويسعد صباحك يا ليلى.
1: صباح الخير لغزة طبعا. يعني
0: طبعا
1: نقول غزة ما هي معيار، بس ما شيء مؤلم يعني. مش احنا بنقدر يعني نحكي اكثر من هيك، شو بنقدر نعمل؟
0: اكيد كل اللي موجودين معنا
1: العيوب في الحكام في هالظلمة
0: طبعا
1: بخافوا الله. ما في فرق بينهم اصلا الحكام، ما في فرق بينه وبين ترامب ونتنياهو.
0: ليلى اللي موجودين معنا على اللايف بصبحوا عليكي طبعا.
1: شكرا.
0: صباح الخير لليلى.
1: بتشرفوني. شكرا.
0: يسعد صباحك.
1: انا يعني بسعد
0: اكيد،
1: بكون سعيده لما بسمع.
0: شكرا كثير لك.
1: انا منهم وهم مني.
0: اكيد اكيد. يسعد صباحك الحلو. اهلا وسهلا.
1: صباح الخير طبعا لرائد ولا نابلس وكل الدفة،
0: كل الناس، كل اللي بسمعونا.
1: والواحد صعب يحكي.
0: صحيح. صعب انه يذكر الاسماء. يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم، والله يفرجها زي ما
0: امين يا رب. امين. شكرا. حبيبتي شكرا لك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا، كنا نتحدث عن اللواء عدنان الضميري والاعتداء اللي تم عليه. الشرطة تقول في بيان لها إن ما جرى في مدينة طول كرم جاء في إطار تطبيق القانون وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن الجهات المختصة بحق أحد الأشخاص القاطنين في المنزل، وقد تم إلقاء القبض عليه وصادر بحقه 23 مذكرة قضائية بمبالغ مالية كبيرة، وذلك في سياق أداء الشرطة لواجباتها القانونية. أكيد فيش حدا يعني فوق القانون، كل العالم تحت القانون. فإن شاء الله خير.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. اليوم رح بيكون معنا دكتور نبيل زواهرة، وهو طبعا من صحة محافظة صحة بيت لحم، لنتحدث أكثر عن عودة انتشار حمى النيل الغربي في المجتمع الإسرائيلي. يعني هو أكيد يعني مش بعاد عنا، جيراننا، فإن شاء الله ما يوصلنا أكيد. صباح الخير أبو لمار، صباح الخير لأبو علي، صباح الخير للجميع. إذن رح نترككم مع فاصل نشرة موجزة وبعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية.

0: سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.
1: زيزو هو البطل، زيزو هي الوصل.
2: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد الطفل أسامة أحمد عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف إسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. هذا وأصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. من جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في شرم الشيخ قبل عام بحضور دولي وإقليمي واسع وشامل ورعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء الدول الوسيطة الرئيسية تركيا وقطر ومصر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 28 مواطنا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها. وتشهد محافظات الضفة الغربية اقتحامات متكررة تنفذ خلالها قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وسط تصاعد الإجراءات العسكرية المفروضة على المواطنين. هذا وأصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تنكروا بزي الجيش وطرقوا باب منزل المواطن يوسف أبو عيشة في القرية قبل أن يعتدوا عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب ما أدى إلى إصابتهم بردود وجروح. تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن حال توفرت الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها. ودعا الشيخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في القدس والضفة وغزة، كما طالب برفع أكثر من 1000 حاجز إسرائيلي قال إنها حولت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات اعتقالية، ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي قال إنها تنهب عبر ما سماه القرصنة الإسرائيلية. إلى ذلك نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فلسطيني مطلع تقديره أنه لا توجد فرصة للتراجع عن قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل رغم الدعوة الفرنسية الصريحة لذلك، مضيفا أن تقديم موعدها المقرر في سبتمبر أيلول 2027 إذا سمحت الظروف مسألة محتملة. وقال المصدر للشرق الأوسط مشترطا عدم ذكر اسمه إن توافقا فصائليا واسعا وعقبات جوهرية كانت تقف وراء القرار، وقد تم إبلاغ الفرنسيين تحديدا مع أطراف أخرى بكل التفاصيل. تنتظر نقابة عمال النقل ما ستسفر

0: عنه جلسة الحكومة المقررة اليوم بشأن مطالب قطاع النقل، وعلى رأسها دعم السولار لاتخاذ قرار بشأن الإضراب الشامل الذي قد يبدأ يوم غد الأربعاء في حال عدم الاستجابة للمطالب. وقال رئيس النقابة علاء مياسي إن نقابته تأمل أن تتخذ الحكومة قرارا بدعم السولار في جلستها اليوم، مشيرا إلى أن النقابة تتفهم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، لكنها ترى أن قطاع النقل يواجه ضغوطات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع دخل السائقين. وبين مياسي أن مطالب النقابة تتمثل في دعم السولار إلى جانب إقرار المقعد الثامن للمركبات العمومية من خلال تعديل رخص القيادة للسماح بنقل 8 ركاب بدلا من 7، موضحا أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش ولم يبت فيه حتى الآن. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، هذا النهار يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء،
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد، وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لإلنا بكل محافظات الوطن. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.

مستمعينا، حد الديكتاتور قد يدرك قيمة المبدعين. يروى أن جوزيف ستالين الديكتاتور السوفيتي المعروف بقبضته الحديدية كان يطالع الصحف صباحا ويحرص على قراءة ما يكتبه الأديب الروسي الكبير ماكسيم غوركي. في أحد الأيام قرأ مقالا يشكو فيه غوركي من ضجيج قطار الفحم الذي يمر بالقرب من منزله الريفي، فيعكر هدوء الصباح ويزعج الطيور. استدعى ستالين أحد مستشاريه وسأله عن رأيه فيما كتبه الأديب، فأجابه المستشار: سيدي، إذا أردت يمكننا اعتقاله ووضعه في السجن. ابتسم ستالين وقال له: أتريدني أن أعتقل ماكسيم غوركي الذي تسكن كلماته بيوت الروس وتحيا أفكاره في وجدانهم؟ استدع المهندسين والعمال وليجدوا حلا ينقل مسار السكة الحديدية بعيدا عن منزله. وتروي الحكاية أن المستشار ذهل من هذا القرار، فسأل عن سر هذا الاهتمام بشكوى أديب، فجاءه الجواب بأن رجال السلطة قد تطويهم الأيام بينما يبقى المبدعون في ذاكرة الشعوب.

0: الإنسان.
1: مستمعينا، عندما توفي ماكسيم غوركي عام 1963 شارك ستالين في تشييع جنازته المهيبة، وكان في الذين حملوا نعشه، وفي مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي احتلها الأديب في الحياة الثقافية السوفيتية. قد يكون ستالين ديكتاتورا مارس القمع، ولا يمكن لموقف واحد أن يمحو سجل حكمه، ولكن الحكاية تضع أمامنا مفارقة تستحق التأمل. حتى الديكتاتور إذا امتلك شيئا من الوعي الثقافي يمكنه أن يدرك أن قيمة الأديب والفنان والمفكر أكبر من أن تختزل في موقف سياسي أو شكوى عابرة. وهنا نصل إلى واقعنا، حيث تكمن المأساة حين يرى الحاكم في المثقف الذي يخالفه عدوا، وفي الفنان الذي ينتقده خصما، وفي المفكر المستقل خطرا ينبغي إسكات صوته، بدلا من أن يدرك أن هؤلاء هم ثروة الوطن الحقيقية، وأن اختلافهم معه قد يكون خدمة لبلادهم لا خيانة لهم.

سمعين خيل الإنجليز عندما تهرم يطلقون عليها النار. يعني شو ما بيخدم الواحد في هالوطن، في مؤسسته، في بلده، في وين مكان، بيجي دور إنه يقنصوه لأنه هرم وكبر خلص ما بكفي. يعني المفروض إنه يكرموه، نحن بنحكي بشكل عام أكيد، يعني المفروض إنه يكرموه، يعني زي أنا مثلا، يعني خلينا نحكي إذا أنا هرمت أكيد رح يجي يوم وتركت هالمكان، أكيد رح يجي غيري وأكثر، ومش واحد واثنين وثلاث، العشرات. ولكن يعني هل من الصح إنه يطلق النار علي لأني أنا هرمت؟ للأسف نحن في وطن عن جد ما بيحترم الشخص إلا بعد ما يموت. لما يتوفى بحكي لك إحنا من نكرم فلان لأنه توفى وكان على رأس عمله. لا يا عمي، كرمه هو عايش وهو موجود، شوف تكريمه بعينه، لإيش تكرمه بعد ما يموت وبعد ما يندفن وتخلص يعني ذكراه. نحن هيك الحمد لله. عمار يا بلد عمار.

يعني عندما نفقد شخص نحبه فإن أشد دموعنا مرارا يستدعيها تذكر الساعات التي لم نكن نحبه فيها حبا كافيا. بالضبط، يعني نصير نحكي يا ريت ترجع الأيام حتى أحكي لك إنه عن جد كنت أحبك وأحترمك وأقدرك. يعني ما تستنوا لحد الشخص إنه يتوفى ويعني تنقطع ذكراه وبعد هيك تصير تحكي يا ريت ويا ريت، لأنه كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيتها.

جد يعني لو زرعنا لو طلع يا ريت بالفعل عن جد لو زرعنا لو طلع يا ريت. شكرا كثير ليلى، يسعد صباحك. مستمعينا خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الثلاثاء. مديرية الصحة، العيادات العامة طب عام، اللجنة الطبية، المؤسسة الطبية فحص النظر للسياقة، الطب الوقائي، الصيدلية المركزية في الطابق الأول فقط، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة الخضر، عيادة الرشايدة، العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة للتطعيم، عيادة العبيدية، عيادة بيت صحور، عيادة جورتي شمعة، عيادة نحالين، وعيادة الجمعة. أتمنى السلامة دائما للجميع. سعد صباحكم.

0: سمعينا، خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر أي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا، موزعة على فائزين 2، 5,000 شيكل لكل فائز. وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صبيح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم العافية. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 من تشرين الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.07، أما سعر البيع فيصرف به 3.10. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.32، أما سعر البيع فيصرف به 4.40. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.43، أما سعر البيع فيصرف به 3.47. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4195 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسهم بنك فلسطين فبلغ $1.59، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك،
2: تحياتي،
0: أهلا بك.

مستمعينا، من كتاب الجريمة والعقاب لدوستويفسكي قال: أيها السيد العزيز، ليس الفقر رذيلة ولا الإدمان على السكر فضيلة، أنا أعرف ذلك أيضا، ولكن البؤس رذيلة. أيها السيد العزيز، البؤس رذيلة. يستطيع المرء في الفقر أن يظل محافظا على نبل عواطفه الفطرية، أما في البؤس فلا يستطيع ذلك يوما، وما من أحد يستطيعه قط.

مستمعين عين، حين يكره المجتمع الموسيقى والحب والجمال والحرية، فإنه لا يحارب الرذيلة بل يحارب كل ما يجعل الحياة جديرة بأن تعاش.

0: يعني مسامين ان احنا بنحكي انه اللي بيكره المجتمع الموسيقى والحب والجمال والحرية يعني بيقولوا انه هدول رذيلة, يعني انه لازم نحاربها ولازم نكون ضدها ولازم ولازم ولازم. هم ما بيعرفوا انه يعني بيحاربوا كل شيء بيخلي الحياة جديرة بان تعاش. يعني الموسيقى هي غذاء الروح والحب. يعني في حدا بيقدر يعيش بدون حب؟ انك تحب اولادك عائلتك امك ابوك اهلك كذا. والجمال يعني ربنا جميل يحب الجمال, والحرية اكيد كل حدا بحب الحرية. مستمعينا خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري, وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير يا زميلة محا, صباح الخير لكل العاملين عندك, صباح الخير لكل المستمعين, صباح الخير لفلسطين, صحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جعلة مستشفى الحسين وأيضا منطقة المراح والجمعية العربية. بالنسبة لبيت لحم مستشفى فرنسي السينما شارع المهد شارع سلطة المياه راس فتيل الجمعية الأنطونية. بالنسبة أيضا لمنطقة الدوحة خزان المطلة راس الكبير طابون زمان ومنطقة اللوادم راح يكونوا مساء مع أيضا مع قاعة القدس. عندنا أيضا تحت خزان المطلة والراس الكبير ضمن برنامجنا لليوم شارع القدس الخليل وكراج فاروق وأمين عواش كزية الهدى. بيت سحور إن شاء الله راح تكون مساء ارتاف ضاحية الشهداء. بالنسبة للخضر حارة البلبول حارة بقوش شارع البلدية وحارة دار محمود وأيضا حارة دار صلاح مطعم القدس وأيضا الزواهرة. مخيم الدهشة طلعت مراد وصغاري مخيم عايدة المخيم والمشايخ ومنطقة الجداوي. أما ثالث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت سحور بيت مصر كالمهندسين الأوينة في بيت لحم الكبة الكرداس خطيب وخطيقة البلدية وأيضا الولدة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني شكرا يسعد صباحك يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك
0: أهلا وسهلا فيك.

يعني طبعا على بناء على طلب المستمعين الأغنية رائعة جدا، شكرا كتير صالح. مستمعينا حتى لو أنصف وكان عادل الزوج بين زوجتين وتوفوا إلا يجوا بالمنام، يعني قصة قصيرة جدا قبل ما ننهي. تزوج رجل بامرأتين سارة وسميرة وكان عادل معهم في كل شيء، شاء الله وتوفيت الزوجتان في نفس اليوم، ومن عدل الزوج طلب إنه تغسلهم أو يتغسلوا في نفس الوقت، فطلب لهما مغسلتين في نفس الوقت عشان يضل عادل حتى النهاية. وعندما أراد إخراجهما للدفن لم يكن هناك إلا باب واحد، فطلب أن يبنى باب آخر لإخراجهما في نفس الوقت، فجاء البناء وأتم المهمة ودفنتا في نفس الوقت. انتهى الأمر وحمد الله على أنه وفقه لذلك العدل. في ليلة من الليالي رأى زوجته سميرة في منامه فقالت له: أنا عاتب عليك ومش رح أسامحك. فقال لها: ولماذا يا سميرة؟ فقالت: يا ظالم، طلعت سارة من الباب الجديد وأنا من الباب القديم. تخيلوا مستمعينا، حتى بعد ما تموت إلا ما تجيك، فانتبه، يعني كتير منيح للزوج. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتك.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله لكل متابعينا ومستمعينا اللي كانوا معنا وهلأ انضموا لإلنا ببيوتكم بعملكم بمكاتبكم بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل وأهلا وسهلا بكم. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا، مع عودة الحديث عن انتشار حمى النيل الغربي في المجتمع الإسرائيلي، تزداد أهمية التوعية بهذا المرض وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه والحد من تكاثر البعوض الناقل للعدوى. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الدكتور نبيل زواهرة، رئيس قسم الطب الوقائي في صحة بيت لحم. دكتور نبيل، الله يسعد صباحك.
1: صباح النور.
0: يسعد صباحك وأهلا بك دكتور. بداية، ما هي حمى النيل الغربي وكيف ينتقل الفيروس إلى الإنسان؟ تفضل.
1: يعني بداية، هو فيروس حيوان يعني منشأ ما نقول عبر المفصليات وتحديدا البعوض، يعني ينقل الفيروس إنه هو البعوض عن طريق اللثة. ينتمي إلى جنس الفيروسات المسفرة، وينتشر الفيروس في المناطق المعتدلة والاستوائية حول العالم. وتم اكتشافه لأول مرة في أوغندا غرب النيل سنة 1937، وحسب سيكو أخذ اسم هذا الاسم. يعني الطيور هي المصاب الأول بالفيروس وتسمى العائل، حيث أن هذا الفيروس يصيب الطيور ويمكن أن ينتقل من طير إلى آخر. البعوض يعتبر هو الناقل لهذا المرض، بيحمل الفيروس إذا ينتقل عن طريق الطيور المصابة لما يلتاحها، فبيصير هو ناقل للمريض، بناقل للمرض، ونهاية الفيروس بتكون في الثدييات اللي هو عند الإنسان والخير.
0: نعم.
1: المرض خص الخيول الأول مرة سنة 1912 وعند الإنسان 1937، وحوض البحر المتوسط كان 1950 انتشار لهذا المرض، وفي مصر حدث أول وباء سنة 1951-1954.
0: نعم.
1: هذا الفيروس عادة ينتشر بالصيف من شهر 6 إلى شهر 9 ومدى 10 بتكون ذروة هذا الفيروس وانتشاره. طبعا زي ما حكينا هي تكون عبارة عن طريق اللدغة.
0: نعم دكتور، أبرز الأعراض اللي ممكن تظهر على المصاب، وهل يمكن أنه تمر العدوى دون أعراض واضحة؟
1: أكيد ممكن تتفاجأ أنه أكثر من 80% من المرضى أو 80% لا يكون عليهم أي أعراض نهائي، ممكن تكون حتى أعراض خفيفة أو تعب أو بدون أعراض. 20% فقط من الأشخاص اللي بيصابوا هذا المرض بتبلش عندهم أعراض الإنفلونزا، يعني الحمى، صداع، غثيان، تقيؤ، قشعريرة، تعرق، التعب العام، تورم الغدد الليمفاوية، بيكون مرات طفح جلدي، ألم في المفاصل والعظام. يعني هي الأعراض اللي تكون موجودة أعراض لأي مرض ثاني، أي مرض فيروسي يعني في الإنفلونزا. فإن بس من 20% فقط اللي بتصير لهم أعراض القوية، الأعراض اللي بنسميها مرض الوخيم أو مرض المينينجايتس السحايا، اللي هالأعراض بتكون لهم قوية، اللي هم بسمهم صداع ومراجعة، ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وبسمهم تفلب في الرقبة، عندهم أعراض عصبية، توهان، الغيبوبة، ممكن عندهم شلل حتى في الأطراف السفلية.
0: يعني نقدر نحكي إنه خطير هذا المرض دكتور؟
1: هو إحنا خطير حكينا 1% للمرضى، يعني من كل 100 واحد عنده هذه الأعراض يعني.
0: نعم.
1: من كل 10% من 1% بيموت.
0: نعم.
1: من 1% كل 10 بيموت. فيعني المرض مش خطير ومش شديد الأعراض، يعني أنا بنحكي عن فقط عن 1% هم اللي بيكونوا بيتعرضوا لالتهاب العصبي أو التهاب السحايا
0: بيتطور معهم. طيب دكتور، مين هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، ومتى يجب التوجه إلى الطبيب؟
1: المرض أكثر شيء بيأثر على كبار السن أو حتى أي شخص فوق 60 سنة، بيأثر عليه، بيأثر على الناس اللي عندهم نقص المناعة، الناس اللي بيكون زارعين أعضاء، الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، مرض السكري، مرض القلب، بيكون عندهم مرض الكانسر، السرطان، بشكل عام هي الأمراض المزمنة وضعف المناعة وكبر السن، هما الثلاث عوامل أكثر شيء اللي وثالث الناس اللي بتكون بتأثر عليهم هذا المرض.
0: نعم. طرق الوقاية اللي بتنصحوا فيها المواطن حتى يتجنب لسعات البعوض خاصة خلال هاي الفترة؟
1: هلا طرق الوقاية، يعني احنا اولا بنحكي تجنب لسعات البعوض. البعوض امتى بيكون نشط؟ بيكون نشط فترة الظلام، منذ غياب الشمس يعني الى طلوع الفجر. فالفترة هذه إنه نطلب المواطنين مثلا لما يكون في انتشار للفيروس إنه عدم يعني الخروج بالليل إلا للضرورة، إنه الإنسان يلبس يغطي كل جسمه وما يكون في شيء مكشوف مثلا. بنطلب من الناس إنه بما إنه الفيروس بيكون موجود في الدرك المياه الراكدة مثلا، في الإطارات القديمة، في الدلاء، في المجاريب، درك السباحة المهجورة، فبيكون موجود فيها الفيروس. فإحنا نطلب من الناس إنهم إيش هذه المية ما تظلها موجودة راكدة، إن دائما إيش تتنشط تتنظف هذه المية، أحسس إنه ما يكون في فرص لنعطيها للبعوض إنه ينتقل أو يتكاثر فيها. ونطلب كمان مثلا استخدام طاردات الحشرات، يكون عوازل النوافذ، الناموسيات، الكريمات اللي بيطلع برا البيت يعني تطلع على الجسم، في مصائد جذب البعوض ايضا تستخدم. الطرق هذه يعني هي اللي ممكن انها تحد من انتشار ال
0: يعني شو دور دكتور دور المواطنين والبلديات في انه الحد من تكاثر البعوض في المنازل والاحياء؟
1: يعني دور سواء الناس او البلديات هو دور مشترك. وزي ما حكيت بما انه البعوض بيكون البيت تاعه في المياه الراكده، فاول شيء نعمله انه ايش يعني ازاله هذه المياه الراكده زي ما حكيت. يعني هي بتكون المكان اللي بيحتاج له البعوض حتى يتكاثر فيه. فاذا احنا أزلنا هذه المياه الراكدة سواء زي ما حكيت في البحيرات، الأبار المفتوحة، الدواليب، المزاريب، درك السباحة، فإحنا نعطيش فرصة لهذا ال
0: بعدين كنا نشوف مثلا البلديات يطلعوا يرشوا البعوض بالليل أو
1: طبعا في طرق الرش في الهواء والمصائد جذب البعوض. يعني هذه كلها طرق تستخدم في الوقاية من انتشار هذا المرض.
0: نعم دكتور، هل يوجد علاج محدد أو مطعوم للوقاية من حمى النيل الغربي لدى البشر؟
1: العلاج خصوصي لهذا المرض لا يوجد. تم استخدام أكثر من أنواع يعني عبر السنوات أنواع الأدوية الفيروسية، ما فيش أي دواء جاب نتيجة. المريض يعالج الأعراض، الأعراض الموجودة تعالج. يعني المريض بده راحة، بده فيتامينات، بده مسكنات وفقط في حالات بسيطة. هلا إذا دخل في الأعراض اللي هي حكيناها 1% لمرض السحايف، هو يحتاج إلى المستشفى وإلى العلاج ضد مرض التهاب السحايف.
0: نعم دكتور، ما الإجراءات اللي بتنصح فيها وزارة الصحة لمتابعة الوضع والحد من انتشار المرض؟ كلمة بتحب تحكيها.
1: يعني وزارة الصحة أو أي دولة في العالم، يعني هي لما تكون في انتشار لهذا الفيروس في مناطق المجاورة، هي بتراقب سرعة انتشار المرض، بتراقب المرض. النظام اللي إحنا ممكن نضعه من أجل الحصول على إنذارات مبكرة من سر هذا المرض هو نظام رصد صحة الحيوانات بشكل نشط لأجل كشف الأحراق الجديدة. لأن زي ما حكيت هذا المرض يكون موجود الأول بين الطيور والخيول. لما يكون في عنا نظام رصد لصحة الحيوانات من قسم البيطرة وجود هذا الفيروس في الحيوانات، هذا بيعطينا إيش إنذار مبكر حتى إن وزارة الصحة أو الجهات المسؤولة إنها تتصرف وتتدخل في الموضوع بشكل سريع. أيضا زي ما حكينا إنه مثلا قسم البيئة بتقدر يأخذ عينات من المياه الراكدة واللي حكينا عنها وبشكل مستمر ويشوف إنه فيها الموجود هذا البعوض أو مش موجود. طبعا والطرق الثانية اللي حكينا عنها تطبيق الصحي عن طريق الانتشار والوقاية وطرق التخلص من البعوض هي المستخدمة يعني دوليا في توعية الناس والحرص على صحتهم وعدم انتشار هذا الفيروس.
0: أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا للدكتور نبيل زواهرة رئيس قسم الطب الوقائي في صحة بيت لحم، يعطيك ألف عافية على هاي المعلومات والإرشادات المهمة. وتبقى الوقاية والوعي الصحي مسؤولية مشتركة تبدأ من كل بيت من خلال مكافحة البعوض والتخلص من المياه الراكدة لحماية أنفسنا وعائلاتنا. دمتم بخير وصحة وسلامة. شكرا دكتور.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية، أهلا بك.

طبعا رندا جواريش بتشكرنا على الأغنية، أغنية هاني شاكر، وبتبعت أسماء كتيرة لأغاني. أكيد يعني هو يعني قامة وهامة يعني فنية رائعة هاني شاكر، له أغاني كثيرة، وإن شاء الله كل يوم نحط أغنية حتى يعني نرضي ذوق المستمعين والمتابعين. والله يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: في نهاية برنامجنا مستمعينا، خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى السلامة للجميع. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، كفر حارس مغلق، الساوية سالك، اللبان الشرقية مغلق، جسر أودلا سالك، يتسار سالك، بوابات مدمة مغلقة، سرة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، جبارة سالك، المربعة سالك، عنبتة سالك، بوابات دير شرف سالكة، بوابة 17 سالك، النبي الياس سالك، سيلة الظهر تفتيش للخارج، بيت فوريك سالك، مدخل قلقيلية سالك، مفترق جيت أزمة، الفندق سالك، وادي قانا سالك، أماتين سالك، طريق البذان سالك، حاجز تيسير سالك، عن شبلي سالك. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة كثافة سير، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، جلزون سالك، سلوادية برود سالك، عيون الحرمية سالكة، بوابة دير دبوان مغلقة، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابة ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة واندماج للخارج، حزم البلد تفتيش باتجاه الشمال، زعيم أزمة باتجاه الجنوب، العزري سالك، الخان أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة كرميلو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالك. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاج سالك، بني نعيم سالك، زيف سالك، الفوار مغلق، دورة مغلق، الفحص سالك، المنشية سالك، مراح رباح سالك، ترقومية المصانع مغلق، جسر حلحول سالك، سعير سالك، النبي يونس أزمة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلق، والعروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. نتمنى السلامة لكل السائقين. يعطيكم العافية. إذن وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي، كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، ونشكر صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. شكرا لكل اللي تابعونا، شكرا لكل اللي رافقونا، شكرا لكل حدا اتصل وكان معنا على السماع. يسعد صباحكم. رح منجدد لقاءنا فيكم بإذن الله غدا ونفس الموعد وبرنامج يوم جديد. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000 في أمان الله. إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هاجم مستوطنون اليوم قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت إمرين شمال نابلس وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. كما هاجم مستوطنون أراضي المواطنين في بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله في محاولة لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف جدار الفصل العنصري لقطف الزيتون. وكان عدد من المواطنين أصيبوا بجروح وردود فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال على عائلة في قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس. استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم هدم منزل في بلدة الطور جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات الهدم استكملت هدم منازل تعود لعائلة عبد الله في حي الشيخ عنبر ببلدة الطور بعد أن قام أفرادها بهدمها ذاتياً. وكانت قوات الاحتلال أجبرت قبل يومين المقدسية ملوك كاظم عبد الله على هدم منزلها في حي الشيخ عنبر، حيث يبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع ويقطن فيه 16 فردا ومقام منذ 20 عاما. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 28 مواطنا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ثابت حناجرة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. استشهد الطفل أسامة أحمد عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع في قصف إسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. تنتظر النقابة العامة لعمال النقل ما ستسفر عنه جلسة الحكومة المقررة اليوم بشأن مطالب قطاع النقل، وعلى رأسها دعم السولار لاتخاذ قرار بشأن الإضراب الشامل الذي قد يبدأ يوم غد في حال عدم الاستجابة للمطالب. وقال رئيس النقابة علاء مياسي إن نقابته تأمل في أن تتخذ الحكومة قرارا بدعم السولار في جلستها اليوم، مشيرا إلى أن النقابة تتفهم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، لكنها ترى أن قطاع النقل يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع دخل السائقين. تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن حال توفر الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الفلسطينية. كما طالب الشيخ برفع أكثر من 1000 حاجز إسرائيلي قال إنها حولت الضفة إلى معازل وكانتونات اعتقالية، ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي تنهب عبر القرصنة الإسرائيلية. وقدر مصدر فلسطيني مطلع لصحيفة الشرق الأوسط أنه لا توجد فرصة للتراجع عن قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، رغم الدعوة الفرنسية الصريحة لذلك، مضيفا أن تقديم موعدها المقرر في سبتمبر أيلول القادم إذا سمحت الظروف مسألة حتمية. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

0: أرى إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
4: هالأرض

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما مصرعها صباحا

0: في الحادث. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في محافظة رام الله والبيري برفقة رافعتين وسيرت آليتها في الشوارع. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا ساحة مستشفى رام الله الحكومي وأطلقت الرصاص الحي في محيطه. حاول مستوطنون اليوم سرقة قطيع من الماشية لأحد المواطنين في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وتمكنوا من استعادة القطيع. وهاجم مستوطنون صباح اليوم بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله في محاولة لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف جدار الفصل العنصري لقطف ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت أمرين شمال نابلس وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. يأتي ذلك بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح وردود فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين تنكروا بزي الجيش على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس. استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم هدم منزل في بلدة الطور جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال أجبرت قبل يومين المقدسية ملوك كاظم عبد الله على هدم منزلها في حي الشيخ عنبر ببلدة الطور بالقدس، حيث تبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع ويقطن فيه 16 فردا وهو مبني منذ 20 عاما. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 28 مواطنا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها. هذا واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ثابت نواف حناجرة من قرية الرشايدة شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه. استشهد الطفل أسامة أحمد عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع في قصف إسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في حال توفرت الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. وطلب الشيخ برفع أكثر من 1000 حاجز إسرائيلي قال إنها حولت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات اعتقالية، ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي تنهب عبر القرصنة الإسرائيلية. يأتي هذا بينما قدر مصدر فلسطيني مطلع لصحيفة الشرق الأوسط أنه لا توجد فرصة للتراجع عن قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، رغم الدعوة الفرنسية الصريحة لذلك، مضيفا أن تقديم موعدها المقرر في سبتمبر أيلول القادم إذا سمحت الظروف مسألة محتملة. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الخميس والجمعة انخفاض على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية عجة جنين. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 12 ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت مصادر محلية قبل قليل بوقوع جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة للشرطة الفلسطينية في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقية مدينة غزة. يأتي ذلك بينما استشهد طفل أسامة أحمد عابد 4 سنوات صباح اليوم متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع في قصف إسرائيلي على بلدة الزوائد وسط قطاع غزة، كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحة مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله ونشرت

0: قصى الحي والمعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، واستهدفت الصحفيين الموجودين في محيط المكان. وذكرت مصادر صحفية أن الصحفي فراس لطفي أصيب بشظية في القدم جراء إطلاق قنبلة غاز عليه بشكل مباشر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعا من مدينة سلفيت خلال تواجده في أرضه الزراعية أثناء قطف ثمار الزيتون. هذا وأقدم مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في بلدة عطارة شمال غرب رام الله، في حين سرق مستوطنون ثمار الزيتون واعتدوا على مزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل وحطموا مركبة لنقل طلبة مدرسة الفخيت، فيما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وخزان مياه وخربت سلاسل واقتلعت أشجارا مثمرة في خربة سوبا غرب المحافظة. يأتي ذلك أيضا بينما حاول مستوطنون سرقة قطيع ماشية لأحد المواطنين في تجمع يرزة الشمالي شرق طوباس، غير أن المواطنين تصدوا لهم وتمكنوا من استعادة القطيع. وكان مستوطنون هاجموا صباح اليوم بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله في محاولة لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف جدار الفصل لقطف الزيتون. وهاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في منطقة النقبة التابعة لأراضي بلدة بيت إمرين شمال نابلس وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. وفجرا أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين تنكروا بزي الجيش على عائلة في قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس. استكملت قوات الاحتلال صباح اليوم هدم منزل في بلدة الطور جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت قبل يومين المقدسية ملوك كاظم عبد الله على هدم منزلها في حي الشيخ عنبر ببلدة الطور في القدس، حيث تبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع يقطن فيه 16 فردا وهو مبني منذ 20 عاما. لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما صباح اليوم مصرعها في حادث سير ذاتي وقع في قرية كفر جمال شمال مدينة قلقيلية جراء انقلاب جرار زراعي عليها ما أدى لوفاتها. وذكر الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أن السيدة نقلت للمستشفى وأعلن الأطباء عن وفاتها وفتح تحقيق في الحادث. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. نلتقي في جولة الظهيرة عند رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: There's only one station that keeps you moving all day long.
3: Radio Beit Lahm 2000. خلي السمع نضيف.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: علينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
3: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
4: العمق في التحليل،
5: آخر التطورات،
6: الأخبار الميدانية،
7: سياسية، اقتصادية،
8: رياضية
9: ومنوعة.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000. نبدأها بأهم العناوين. شهيدان أحدهما طفل متأثرا بإصابته ومصابون بنيران وقصف الاحتلال على غزة. قوات الاحتلال تقتحم مؤسسة الضمير وتصادر محتوياتها وتداهم ساحة مجمع فلسطين الطبي برام الله. كاتس يرفض تدخل المحكمة العليا ويتمسك ببقاء الجيش في مخيمات شمال الضفة. المستوطنون يصعدون هجماتهم، إصابات واعتداءات على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. حسين الشيخ يقول إن السلطة تتعهد بتقديم موعد الانتخابات في حال توفر الظروف.

من العناوين إلى التفاصيل معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 24 درجة مئوية. أهلا بكل مستمعينا. استشهد مواطنان بينهما طفل متأثرا بإصابته وأصيب آخرون اليوم بنيران وقصف جيش الاحتلال في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة في محيط شارع يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن غارة جوية استهدفت مدخل محل تجاري في محيط منتزه البلدية وسط مدينة غزة دون إصابات. يأتي ذلك بينما أصيب مواطنان اثنان برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومدينة حمد شمال خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد الطفل أسامة أحمد عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، لترتفع حصيلة تلك الغارة إلى 2 من الأطفال. ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية في مخيم جباليا شمالي القطاع، وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من تشرين/1 أكتوبر العام الماضي عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف، ما أدى لاستشهاد 1493 مواطنا وإصابة أكثر من 5299.

0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسستي اتحاد لجان المرأة والضمير لرعاية الأسرى في رام الله وصادرت محتويات مؤسسة الضمير. وقال زميل الصحفي ضياء حوشية إن قوات الاحتلال اقتحمت مساحة مجمع فلسطين الطبي في رام الله ونشرت قناصتها في محيط أبوابه، فيما اقتحم الجنود مؤسستي اتحاد لجان المرأة والضمير وصادروا محتويات مؤسسة الضمير.
1: بدأت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الآن بالدخول إلى داخل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. تم مصادرة عدد من أجهزة الحواسيب، الملفات أيضا، ولازال الجيش يعمل في داخل هذه المؤسسة. يخرج الجنود ومن ثم يعودون بعدد من الأوراق و الملفات والأجهزة المكتبية سيتم مصادرتها بصورة كاملة. جيش الاحتلال قبل حوالي ساعة من الآن دخل إلى عمق مدينة رام الله مقتحما إياها من المنطقة الشمالية، تحديدا من حاجز بيت إيل دخل، ومن مستوطنة بسجوت عند جبل الطويل في مدينة البيرة دخل إلى هنا برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية التي أيضا نستمع بين الفينة والأخرى إلى أعيرة مطاطية، أعيرة حية، قنابل صوتية وقنابل غازية تطلق في أكثر من مكان وسط مدينة رام الله، تحديدا عند دوار الساعة كما يسمى فلسطينيا. هناك تواجد كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الجيش الذي يعمل في هذه المنطقة كان حاصر المكان برمته، حاصر مخيم قدورة الملاصق لمدينة رام الله.

الله والبيرة، وكذلك حاصر مجمع فلسطين الطبي بعدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم وصل إلى هنا وقام بفرض طوق شامل على المكان. لكن دعنا نعود إلى حيثيات هذه القصة، إلى حملات الإغلاق التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال كان استهدف المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية في مدينة رام الله، تحديدا في آب أغسطس من عام 2022. في تفاصيلها كانت أن أواخر عام 2021 صدر قرار من وزير الأمن الإسرائيلي حينها يقضي بتصنيف 6 إلى 7 مؤسسات فلسطينية من مؤسسات المجتمع المدني بأنها منظمات إرهابية بين قوسين، صيغت في الذرائع التي نشرت بأنها لدواعي أمنية وأنها تقوم بنشاطات وترتبط بالجبهة الشعبية كما قيل. لكن التنفيذ الميداني كان في 18 من آب أغسطس من عام 2022. دخلت قوات كبيرة إلى مدينة رام الله، عاثت خراب، اقتحمت عدد من المؤسسات، صادرت ملفات ومعدات وأجهزة حواسيب وأغلقتها بالحديد والشمع الأحمر، وأغلقت جميع أبوابها بأوامر عسكرية تقضي بحظر عملها بالكامل. المؤسسات المستهدفة فعليا كانت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، وهي تعد إحدى أقدم المؤسسات الفلسطينية الموجودة في الوطن العربي على وجه التحديد منذ عام 79.

صعد المستوطنون اليوم من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة، شملت إصابة مواطنين والاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. في قرية تلفيت جنوب نابلس أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال على عائلة المواطن يوسف أبو عيشة. وفي بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله هاجم عشرات المستوطنين البلدة في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل لقطف الزيتون. وفي أراضي بلدة بيت أمرين شمال نابلس هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في منطقة النقب وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم رغم وقوع أراضيهم في المنطقة المصنفة ألف. وفي مسافر يطا جنوب الخليل اعتدى مستوطنون على مزارعين وسرقوا ثمار الزيتون منهم بعد أن خربوا المزروعات والأسوار في أراضي المواطنين وهاجموا مزارعين أثناء قطفهم الثمار. كما حطم مستوطنون زجاج مركبة المواطن محمد أبو عرام التي تستخدم لنقل طلبة مدرسة الفخيت، فيما أغلقوا في منطقة خلة الحمص جنوب يطا الطريق المؤدي إلى مسكن المواطن أيوب المصري بالتزامن مع جولات استفزازية نفذوها هناك. وفي بلدة عطارة شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي المواطنين وسرقوا ثمار الزيتون. كما أصيبت سيدتان جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت ليد شرق طول كرم، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، فيما أجبر آخرون عددا من المزارعين على ترك أراضيهم في منطقتي وادي الجامع وسهل رامين شرقا تحت تهديد السلاح ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون.

0: رفض وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود الجيش داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وأعلن أن قواته ستبقى فيها على المدى الطويل، ملوحا باللجوء إلى تشريع خاص في الكنيست إذا اقتضى الأمر لتثبيت هذه السياسة. وجاء موقف كاتس في بيان أصدره في خضم الحملة الانتخابية وغداة مطالبة المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي المخيمات الثلاثة إلى منازلهم وبحث سبل تسريعها في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن باسم نازحين من المخيمات. وقال كاتس إن المحكمة العليا يجب أن تكف يدها عن التدخل في النشاط العملياتي للجيش في الضفة الغربية، معتبرا أن استمرار وجود الجيش في المخيمات ليس مسألة قانونية وإنما مسألة عملياتية وأمنية كما قال. وأضاف أنه فور توليه منصب وزير الجيش بلور مع نتنياهو تغييرا في سياسة الجيش بالضفة، وأوعز بوقف نمط الاقتحامات المتكررة والخروج من مخيم جنين والانتقال إلى ما وصفه باحتلال مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وكانت المحكمة العليا طلبت من الدولة يوم الأحد الماضي تحديد جدول زمني لعودة السكان والرد على الادعاءات بشأن قصور الاستجابة لاحتياجات النازحين، إضافة للرد على طلب 53 عائلة أخرى الانضمام إلى الالتماس، وحددت 23 من تشرين 2 نوفمبر المقبل موعدا لتقديم ردها التكميلي. في هذا الإطار يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفة أن اليمين الإسرائيلي يحاول تقديم المحكمة العليا على أنها الليبرالية وتعطي الفلسطينيين حقوقا، غير أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق.
1: يحاول اليمين تقديم المحكمة العليا بأنها ليبرالية وأنها يسارية وأنها يعني تعطي حقوق للفلسطينيين على حساب الإسرائيليين، لكن هذا الكلام غير دقيق بتاتا. أولا المحكمة العليا لم تعطي قرارا للجيش لإعادة السكان، بمعنى هي أعطت تضييق الخناق على الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق في إعادة السكان والجدول الأمني المحطوط لإعادة السكان، أما لم تعطي هذا القرار. إضافة ذلك يجب أن لا ننسى البيوت التي تم هدمها في المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية في جنين وطول كرم تحديدا، الالتماسات التي رفعها الفلسطينيون للمحكمة العليا من أجل وقف هدم البيوت رفضت من المحكمة العليا، بمعنى المحكمة العليا شرعنت هدم ألاف المساكن للفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وبالتالي المحكمة العليا الإسرائيلية هي جزء من المنظومة التي أرادت أن تغير المجال العام للمخيم الفلسطيني، والمحكمة العليا بظل الهجمة الموجودة عليها لا تستطيع اتخاذ قرار يجبر المؤسسة العسكرية بتنفيذ الاستحقاقات الملزمة. المحكمة العليا فيما تعلق في المخيمات هي التي شرعنت هدم البيوت. إضافة لذلك المحكمة العليا على مدار سنوات طويلة هي التي تشرعن الاختيانات، هي التي تشرعن الاعتقالات بما فيها الاعتقال الإداري، بما يعني الاعتقال دون محاكمة، يعني في مخيمات الشمال في الأماكن التي تطالب فيها المحكمة بالجيش الإسرائيلي في تحديد موعد لإعادة السكان، واعتقل أكثر من 720 فلسطيني بالحكم الإداري، أنا أتحدث إداريا، بمعنى هي شرعنت أن يكون حكمهم إداريا. كل الالتماسات التي رفعت المحكمة العليا من أجل إلغاء الحكم الإداري بمعنى المحاكمة أو الحكم دون محاكمة رفضت بالمحكمة العليا، وبالتالي نعم هي مدانة وهي شريكة بما يجري في مخيمات الضفة الغربية لحد بعيد. المحكمة العليا تحاول أمام المجتمع الدولي أن تقدم نفسها بصفتها يعني متوازنة وليبرالية وتستند إلى دساتير مرتبطة في الحقوق والمساواة ووثيقة الاستقلال تتحدث عن نوع المساواة، ولكن في حقيقة الأمر كل خطاب موجه للمستوى الإعلامي، لكن لا تستطيع أن لا يستوي ذلك أمام العشرات بل المئات من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا ضد الفلسطينيين، بل أكثر من ذلك هناك قرارات اتخذتها المحكمة العليا أعلت فيها الشأن التفوق اليهودي على قضايا الحقوق والمساواة التي يفترض أن تحكم بناء عليها، وبالتالي

0: قررت سلطات الاحتلال ترحيل 3 ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصويرهم جنودا وموقعا عسكريا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة. وقالت شرطة الاحتلال إن الجنود أوقفوا الناشطين 3 قرب حاجز باب الزاوية في قلب الخليل بعدما وصلوا من الجانب الفلسطيني وصوروا الموقع والجنود الموجودين فيه. للحديث حول هذا الموضوع معنا الناشط الحقوقي من الخليل المهندس عيسى عمر. مهندس عيسى، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي لك مهندس عيسى. بداية، ما دلالة توقيف هؤلاء النشطاء الأجانب في الخليل واتخاذ قرار بترحيلهم على خلفية تصوير جنود وموقع عسكري كما ادعى بيان شرطة الاحتلال؟
1: يعني الاحتلال يكذب كعادته، المتضامنين لم يصوروا أي موقع عسكري، وهذه يعني هذا الاعتقال وهذا الإبعاد وهذا هذه البيانات هي جزء من الاعتداء على حقوق شعبنا ومحاولة منع المتضامنين الأجانب ومنع حركة التضامن من القدوم إلى فلسطين. هو جزء من اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وعلى الأهالي وعلى قاطفي الزيتون. المجموعة هي مجموعة فرنسية قدمت لمؤازرة أهالي الخليل وخصوصا منطقة تل رميدي ومسافر يطا لمساعدتهم في قطف الزيتون. أول أمس فوجئنا أن الاحتلال قام بإيقاف المجموعة على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية واحتجازهم لمدة عدة ساعات وبعد ذلك اعتقالهم في مستوطنة كريات 4 بجانب بيت المتطرف المجرم إيتابار بنغفير في نقطة الجيش المسمى كبعات هافوت. هذا ليس أول إبعاد، هذه ليست أول عملية كاذبة من الاحتلال. هناك هجمة شرسة على جميع المتضامنين مع القضية الفلسطينية في دولهم وعلى مطار بن غوريون. يتم إرجائهم، يتم استجوابهم، يتم اعتقالهم عندما يقومون بتصوير ما يحدث، لأن الاحتلال بدأ يشعر بأن العالم يتحول من دعم الاحتلال إلى دعم القضية الفلسطينية ونشر ما يجري على الأرض.
0: مهندس عيسى، ورد في بيان شرطة الاحتلال وصف إحدى الناشطات بأنها بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة BDS. برأيك هل لهذا الادعاء يعني هدف لدى شرطة الاحتلال لردع النشطاء الآخرين الذين يصلون فلسطين تضامنا مع الفلسطينيين؟
1: يعني دولة الاحتلال نحن معتادين على بياناتها الكاذبة والمتضللة ويعني التي يعني تريد تجريم كل شيء فلسطيني. هم كلمة فلسطين، كلمة احتلال، كلمة أبارتايد، كلمة جينوسايد يحاربونها في جميع أنحاء العالم. هذه المتضامنة الفرنسية التي قدمت إلى الخليل وقدمت إلى فلسطين، وهناك يعني مئات المتضامنين الأجانب يعني الموجودين في فلسطين يتم ترحيلهم حتى وإن كانوا يهود. يعني بصراحة يعني الهجمة شرسة على كل شيء يقول فلسطين ويقول أن الاحتلال يجب أن يزول. وموضوع BDS وموضوع الناشطة يعني هو يعني كذب. هي اسمها الناشطة ريني فيت وليس لها يعني أي إجرام دولي. دعم القضية الفلسطينية ودعم حركة المقاطعة، الآن بريطانيا تدعم حركة المقاطعة على المستوطنات، الهولندا تدعم حركة المقاطعة على المستوطنات، دول يعني ووزراء خارجية ووزراء ودبلوماسيين يدعمون حركة المقاطعة. دولة جنوب أفريقيا تقود حملة عالمية لمحاسبة الاحتلال على إجرامها وعلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة. العالم كله الآن يتحول من مناصر لدولة الاحتلال، داعم لدولة الاحتلال، إلى مناصر للقضية الفلسطينية، مناصر للقانون الدولي. هذه الادعاءات كاذبة تريد أن تخفي الحقيقة، تريد أن يستفرد الاحتلال والمستوطنين بالشعب الفلسطيني، يريدون أن يخاف الفلسطينيين ويشعروا أنهم لوحدهم وأنهم معزولين. هي جزء من إسكات التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية ومن تشييع المواطنين الفلسطينيين من ما يحدث في يعني في الأراضي. الفلسطيني ما زال، هذا مهم جدا، ما زال صامدا، ما زال مرابطا، ما زال يعني موجود في أرضه، والصراع بيننا وبين الاحتلال على الأرض وعلى نسميها باللغة الإنجليزية الناراتيف الرواية. وهؤلاء المتضامنين الأجانب هم الذين يعززون الرواية الفلسطينية، هم الذين يعني بصراحة ينقلوا صوتنا إلى العالم، وهم الذين يضغطون على قياداتهم ليكون لهم موقف حقيقي ضد الاحتلال وضد الاستيطان وضد الإبادة وضد ما يجري في الضفة الغربية وغزة والقدس وحتى في 48.
0: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي المهندس عيسى عمر من الخليل.

0: كشف مكتب إعلام الأسرى عن تعرض الطبيب الأسير مروان الهمص من قطاع غزة للتقييد والضرب على أيدي سجاني الاحتلال بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر خلال اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الغرفة 5 في القسم 2 من سجن جانوت. وأوضح المكتب أن بن غفير نادى على الهمص وشرع باستفزازه قبل أن يقيده السجانون وينهال عليه بالضرب مستفردين به من بين أسرى الغرفة. وأشار المكتب إلى أن الهمص يعاني كسورا وآلاما في الظهر إلى جانب ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون، ويبلغ وزنه نحو 65 كيلوغراما، لافتا إلى خضوعه لمراقبة وتخطيط للقلب على مدار 24 ساعة وحاجته إلى العلاج والمتابعة الطبية. في ملف الأسرى أيضا، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل لمدة 4 أشهر إضافية، في وقت تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال عزلها وتعريضها للضرب والتنكيل وفقا لما أفادت به المعلومات الواردة عقب زيارة أجريت لها. معنا عبر الخط الهاتفي مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير أماني سراحنا. أستاذ أماني، مرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: إذن ما المعلومات المتوفرة لدى النادي حول الأسيرة الصحفية بشرى الطويل؟
1: يعني أولا مهم الإشارة إلى أنه تقريبا من 50 يوم كان هناك في محاولات من المؤسسات المختصة والطواقم القانونية من زيارة بشرى، وذلك منذ نقلها طبعا من سجن الدامون إلى عزل الرملة، ولاحقا كما أبلغنا بأنه نقلت إلى أهل عوز وهو في بير السبع عزل. وللأسف نحن على مدار تلك الفترة لم نتمكن من زيارتها، سوى أنه في أحد المحامين بعد إرسال عدة طلبات زيارة من قبل الطواقم القانونية قام بزيارتها في هذا العزل الموجود في بير السبع. وفعليا يعني ربما كانت المعلومات يعني محددة، خاصة انه كل زيارة تمت تحت رقابة مشددة حسب ما عرفنا على الاقل، وكان واضح يعني نزول وزن حاد، وايضا كان هناك في اشارة انها تعرضت للضرب المتكرر ولعمليات التنكيل، ونحن نتحدث ايضا يعني عن عزل متواصل وهذا عزل ليس الأول بحق بشرى. أيضا عندما كانت محتجزة في سجن الدامون كان هناك في عمليات عزل بشكل ممنهج لبشرى، بحيث أنه كان يتم نقلها من فترة وفترة للعزل داخل السجن نفسه. وهذا الأمر لربما يمكن الإشارة إلى أنه أصلا سياسة العزل بحق الأسيرات تحديدا لا يمكن أنه نقارنها بأي مرحلة سابقة، وصلت الذروة يعني تحديدا بالأشهر القليلة الماضية لأي سبب من الأسباب، وأحيانا دون سبب حتى يتم اختيار غرفة معينة يقومون بقمعها ولاحقا يقومون بنقل الأسيرات المحتجزات في هذه الغرفة أو في هذه الزنزانة إلى العزل. وبالتالي نحن نتحدث عن سياسة ممنهجة تطال الأسيرات جميع الأسيرات، ولكن فعليا أكثر هذه الحالات يعني وضوحا وصعوبة ومأساة هي حالة الأسيرة بشرى الطويل اللي معتقلة إداري من شهر 2 واللي سبق أنها اعتقلت عدة مرات لدى الاحتلال.
0: ما عدد الأسيرات أماني اليوم في سجون الاحتلال وأي ظروف يعيشنها، خاصة في ظل هذه القبضة الحديدية التي يمارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقبل فترة شاهدناه وهو يستعرض على الأسيرات داخل السجون؟
1: يعني اليوم نتحدث طبعا الأعداد أنت تعلم أنها متغيرة بشكل أحيانا يومي، لكن وفق المعطيات المتوفرة لدينا بالأسماء 87 أسيرة بينهم طفلتين وبالإضافة إلى أسيرتين يعني حوامل، وأيضا هناك في أسيرات كبيرات بالسن إضافة إلى طالبات جامعيات وصحفيات ومحاميات وحقوقيات وزوجات أسرى وشقيقات أسرى وشقيقات شهداء وزوجات شهداء. وبالتالي نحن نتحدث عن فئات مختلفة من الأسيرات محتجزات في سجن الدامون، ولكن مهم الإشارة أيضا أن الغالبية العظمى منهن إما معتقلات إداريا أو معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض.
0: شكرا جزيلا لك يا أماني سراحنا، مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير.

تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في حال توفرت الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها. جاء ذلك في تدوينة للشيخ عبر منصة إكس بعد 3 أيام من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه 11 أيلول/سبتمبر العام القادم موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة بدلا من الموعد السابق المحدد لإجراء السباق التشريعي في 20 نوفمبر المقبل.

إلى حالة الطقس المتوقع يوم غد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. الخميس والجمعة هناك انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

شهيدان أحدهما طفل متأثرا بإصابته ومصابون بنيران وقصف الاحتلال في غزة. قوات الاحتلال تقتحم مؤسسة الضمير وتصادر محتوياتها وتداهم ساحة مجمع فلسطين الطبي برام الله. كاتس يرفض تدخل العليا ويتمسك ببقاء الجيش في مخيمات شمالي الضفة. المستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إصابات واعتداءات على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. حسين الشيخ يقول إن السلطة تتعهد بتقديم موعد الانتخابات في حال توفرت الظروف. في ختام جولة الظهيرة تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم ناس القاضي، نشكر الزميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.

0: العمق في التحليل.
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
1: سياسية، اقتصادية، رياضية
3: ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
3: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم الفين.
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
5: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الثانية يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. ثلاث إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيري ومداهمته مؤسسات حقوقية وأهلية بارزة من في مقدمتها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومصادرة محتويات المؤسسة. شهيدان أحدهما طفل متأثرا بإصابته ومصابون في قصف ونيران جيش الاحتلال بقطاع غزة. المستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إصابات واعتداءات على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. مجلس الوزراء يصادق على كميات أو زيادة كميات الأدوية المشترى لعلاج السكري وهشاشة العظام إلى جانب أدوية لعلاج أمراض أخرى. كما وجه المجلس الجهات المختصة بدراسة المطالب المقدمة من نقابة عمال النقل بخصوص الأعباء التي يواجهها قطاع النقل العام في ظل الظروف الراهنة وبما فيه خدمات المواطنين. كما جدد المجلس التذكير بقرار بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من فجر السبت 24 من الشهر الجاري. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يرفض تدخل المحكمة العليا ويتمسك ببقاء جيشه في مخيمات شمال الضفة. حالة الطقس غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويصبح الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: أنا سوبر زيزو، ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو زيزو
4: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصرى والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. حديث البلد لليوم الثلاثاء 13/10/2026، 4 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، وأيضا من استديوهات راديو بيت لحم بيت بلشنا. أنا قلت لكم اليوم طافي، أنا للأمانة راديو مرح من الخليل على الموج 100.8. ها وهذا أول فنجان قهوة، مشان هيك بلكي أصحصح.

والله شوف أنا بدايتي مش كتير موفقة، بس بدايتك موفقة جدا بهالأغنية، حبيت يعني هيك بلكن صحصح اليوم بأغاني سريعة وحلوة وكل شيء تمام. صالح كان عم بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتشة من مرح بي الخليل، وتحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس. أمجد أو مجد العمور، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا كل الأصدقاء الموجودين معنا من خلال فيسبوك على مرح أف أم لايف، أو من خلال بيت لحم 2000 على الفيسبوك كمان، وأيضا من خلال الشاشة على التلفزيونات التفاعلية ومنصة سمر الدبس على التيك توك.

بحسب مجلس الوزراء هو كان لهم جلسة اليوم مظبوط الثلاثاء. من قرارات مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من فجر يوم السبت 24 تشرين الأول. رح يكون تأخير عقارب الساعة ساعة واحدة كاملة إلى الوراء، يعني هلأ بنكون إحنا الساعة 2:06، يعني بدنا وقت كمان ساعة تقريبا لنبلش موعد البرنامج. بلكي رجعنا للساعة 2، شو رأيك نرجع للساعة 2 بدل الساعة 3؟ خلينا ندرس الموضوع أنا وياك والإدارة والأصدقاء والهندسة وكله، يعني في النهاية بنطلع بقرار مثل اجتماع مجلس الوزراء، إلا ما نطلع بقرار أو إنه نقدم أو إنه نبقى على ما هو الحال في وقت البرنامج أو نقدم نص ساعة نأخر نص ساعة، بندرس الموضوع. أحلى تعليق، أنتم مع تقديم الساعة ولا تأخير الساعة؟ أنا بكل الأحوال مع قيام الساعة.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 27 درجة مئوية، في بيت لحم كذلك، في الخليل 25. أجواء لطيفة ومنعشة بأريحة 36 درجة مئوية، وللمعنيين بعمان اليوم 28 درجة. اليوم ما كان في تغيير يذكر على درجات الحرارة، لكن بكرة الأربعاء في ارتفاع طفيف، ويوم الخميس بترجع درجات الحرارة بالانخفاض، ورح يكون انخفاض ملموس.

من غائم جزئي يعني أو معتدل صافي إلى غائم جزئي، ومتوقع يعني في يكون في بعض المناطق، مش كل المناطق، ممكن يكون في رشرشات من المطر، والله تعالى دائما أعلى وأعلى. يا سيدي مسي، وإحنا بنقول أحلى مساء.

على الأقل اللي بيمرق علينا يمسي، ما بده يحكي معانا هو حر، بس على الأقل يقول السلام عليكم، يسعد مساكم، مسا مسا هيك يعني، شلفة على السريع لو متقلين من الكلام أو من السلام على الأقل مسوا. إحنا بنمسي عليكم أكثر من مرة بالبرنامج، بنقول لكم دائما في بداية وبالوسط وبالنهاية الله يسعد مساكم جميعاً.

حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، زيف حاليا سالك، الفوار مغلقة، دورة سالك، الفحص سالك، المنشية كمان سالك، مراح رباح سالك، ترقومية المصانع مغلقة بالاتجاهين، جسر حلحول سالك، سعير كمان سالك، النبي يونس في حاليا كثافة سير للخارج لكن سالك للداخل. بالنسبة لفرش الهواء فاتحة وسالك بالاتجاهين، أما رأس الجورة بالاتجاهين مغلقة، والعروب العجوري كذلك مغلقة.

مساء الخير يا سام، مساء الخير لرامي. لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر، كلاهما نفس اللون، ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة، كذلك هم البشر. برافو عليك يا رامي، هذا هو الحال. أحيانا بتتشابه الأشكال والألوان، لكن أكيد الطعم مختلف، وكذلك البشر ممكن يتشابهوا، بس عند المعاملات والتجارب ممكن تكتشف أشياء ما كانت عم تخطر على بالك أبدا. من الأخبار العاجلة يا إخوان، الشرطة والنيابة العامة تباشران الإجراءات القانونية في ملابسات العثور على جثة محروقة في منطقة المعاجين في نابلس. العثور على جثة محروقة في نابلس، والنيابة أمرت بالتحفظ على الجثمان لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصف الصفة التشريحية.

منتصر اهلا وسهلا. راويه كمان الله يعطيك العافيه. مساء الورد. رجاء كمان مساء الورد. نورتوا كلكم اصدقائي الجميلين وما كنتوا عم تحضرونا سواء من خلال الموجة او الفيسبوك او التلفزيون او على التيك توك. تامر مرسي كمان مساء الخير وتحياتنا لإلك ودائما بتابعنا صديقنا من سوبر ماركت ظهر البصة. جهاد منال الحسيني كمان الله يسعد مساها.

بدنا نقول كمان مساء الخير لأبو لؤي، بيمسي علينا وبيسلم للجميع وللطاقم وللهندسة في الخليل وبيت لحم. المارد الأحمر كمان مساء الورد. مساء الخير كمان بنقولها لمين؟ لا تغريد صغير، سامي كمان بيقول مساء الخير للجميع. أختي سمار من سامي الهندي، أهلا وسهلا يا سامي، دائما صديق للبرنامج، وأيضا مساء الخير ومساك أحلى لأحلى برنامج. بيقول نمر عمر أبو هيثم الله يعطيك العافية، ومساء أيضا لأبو أسامة، مسائي أناس راقية أحترمها وأرتوي من عذاب الكلمات من عذب الكلمات معها، فإن غابوا بحثنا عنهم، وكلام لطيف كتير عم بكتبه الله يعطيك العافية.

0: من أخبار اليوم اللي لفتت كثير من الأشخاص صراحة، تذكروا اللي وعد نانا دميري؟ تذكر يا صالح اللي وعد نانا دميري؟ هو بيحكي لي ماليش خاص أنا في الموضوع، ما بعرف حدا، ما بتذكر حدا، ما إلي في حدا. المهم اللي وعد نانا دميري هو كان المتحدث السابق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية. بيقول الشرطة الفلسطينية هاجمت منزلي وزوجتي وعائلتي في طول كرم، ضربونا وأصابونا ودخلنا المستشفى. حاسة حالي بحكي شعر. مدير شرطة طول كرم يهدد ابني بسبب أمر حبس على خلفية دين ذمة مالية. هؤلاء عناصر الأمن، بيقول طبعا اللي وعد نانا دميري، هم الذين دافعت عنهم لمدة 30 يوم، والمؤسف أنه سبب الاعتداء هو دورهم في تحصيل ديون الشركات للأغنياء والشركات من الفقراء والعمال والموظفين المتعثرين. ربما أكون أستحق أنا وزوجتي وأولادي، بيقول ربما يكون صاحب الدين المشتكي على ابني واصل لدرجة أنه أكثر من 30 شرطي وجندي هاجموا بيتي. هذا كلام مين؟ هلا ما بدي أقرأ لكم التعليقات اللي هون، لأنه يعني تقريبا 2000 تعليق تم نشرهم على هذا الموضوع على بعض الصفحات الإلكترونية. تمام، بس أنا كمان لازم أقرأ بهاي الحالة رد من المديرية. مظبوط، يعني إحنا أخذنا في هذا الكلام، يعني هو كان منهم وفيهم، بس لازم يكون في رد على الموضوع. هل فعلا كان ما حصل هو حقيقة؟ وإن كان حقيقة، هل بهذه التفاصيل اللي تم ذكرها؟ الله يرحم لما كان المواطن يطلع يحكي ويشكي، واللي وعد نانا دميري هو نفسه يرجع يصدر بيان من الشرطة مثلا إنه يعمل توضيح، أو إذا كان الكلام حقيقة أو مش حقيقة أو صحيح أو دقيق أو إلى آخره. صار اليوم سبحان الله. المهم، بيان صادر من المديرية العامة للشرطة ردا على الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان دميري، بيقولوا في هذا البيان: تؤكد المديرية العامة للشرطة أن ما جرى في مدينة طول كرم جاء في إطار تطبيق القانون وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن الجهات المختصة بحق أحد الأشخاص القاطنين في المنزل، وقد تم إلقاء القبض عليه وصادر بحقه 23 مذكرة قضائية بمبالغ مالية كبيرة، وذلك في سياق أداء الشرطة لواجباتها القانونية. وانطلاقا من مبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون، تؤكد الشرطة أن تنفيذ المذكرات القضائية واجب قانوني يطبق على الجميع دون استثناء، وبما يكفل سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. وبيّن أيضا مبينة في الوقت نفسه أنه تم إبلاغ المطلوب مرات عديدة لتسوية أوضاعه القانونية، مؤكدة أن مهمات الشرطة كافة موثقة بكاميرات بيحملوها ضباط من الشرطة الفلسطينية أثناء تنفيذهم لهذه المهمة وغيرها من المهمات. ليه؟ مشان أي حدا بده يقعد يحكي ويتفلسف ويطلع يخبص واتهموني، ضربوني، سجنوني، أخذوني، ودوني، جابوني، شحطوني، سحلوني. اتفضل، هاي الفيديوهات هاي الفيديوهات بتكون بننشر، بتكون يعني كل واحد عنده كلمة في الموضوع. هلا كمان هذا الموضوع عليه تعليقات حدث ولا حرج، بس مش أكتر من هذاك الموضوع. هذاك الخبر الأول اللي من خلال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان دميري كان كل حياتها تقريبا شماته، مع أن المؤمن لا يشمت، مع أنه إذا وقع أخوك المسلم حاول أنك تسنده، بس كل حياتها شماته. ما ليه ما بتعرف ولا بتعرفوا يا اخوان؟ انا ما بعرف اذا انتوا بتعرفوا، انتوا يعني غير، انتوا واصلين اكثر مني، انتوا بتعرفوا متابعين اخبارات اكثر مني. فالمهم هذا الموضوع عند الشرطة، عند المديرية، وردوا فورا، يعني الكلام طلع من هون وصار في رد من هون، ما تأخروا ابدا مشان ما يصير في بلبلة وما يصير في اتهامات وما يصير في شكوك عند المواطن انه احنا ناس وناس، اذا بدنا نوقع ناس بنبليهم. مثل ما صار في موضوع طارق النتشة، انه صار في كثير لغط وصار في كثير كلام على الموضوع، انه خلص ما بدهم اياه، بدهم يصفوه، بدهم يفضحوه، بدهم يتخلصوا منه، بدهم مصرياته، بدهم بدهم بدهم. وطبعا مدام انه بعده في التحقيق وبعده يعني بالتوقيف كمان كم يوم صار له؟ أكثر من 60 يوم تقريبا طارق النتشة، وكمان ممنوع يطلع لأنه حفاظا على التحقيق، مجريات التحقيق، في ضرر إذا كان بيطلع من التوقيف. فهذا هو اللي صار مع كمان الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان أضميري. يوم ليك ويوم عليك، مش كل يوم معك.
1: عاللي بيحصل لي
0: الله يستر
1: عاللي بيقراني،
0: والله الواحد ما بيعرف شو بده يحصل معه ولا شو بده يصير له.
1: عاللي بيقراني لما بتندهلي واما بتصفالي قلبك بياخدني،
0: اللهم لا شماتة، اقسم بالله لا اشمت باحد، كل واحد الله يعينه على مصيبته وعلى اهانته وعلى مسح بكرامته الأرض. يا ما في ناس رح تنقل قيمتها الصراحة، بس كل واحد بيجي وقت

تعالوا تعالوا أحكي لكم. زمان ما قرأنا مقالات لدكتور ناصر اللحام رئيس تحرير شبكة معنا الإعلامية. أنا كنت أستمتع بقراءة مقالات دكتور ناصر للأمانة، بس صار لي فترة ما قرأتها. اليوم قررت أنه أرجع أحكي هاي المقالات لأنه كمان إلها علاقة في موضوع الانتخابات. ما الذي يضمن أن لا تؤجل الانتخابات بعد سنة وكل مرة مثل هذه المرة؟ بيقول دكتور ناصر: لم يفاجئني الحديث عن تأجيل الانتخابات ولا أنا والله ولا أعارض تأجيلها، بقدر ما فاجأني صدور مرسوم رئاسي يدعو للانتخابات، صدر من دون مقدمات ومن دون حملة إعلامية تحضيرية. الشعب تفاجأ بصدور مرسوم الانتخابات كما ينصدم بتأجيلها. رغم كل ما نملك من مؤسسات وطنية وجهات عليا، ورغم ما نملك من إعلام وصحفيين، لم نخرج أو لم تخرج جهة مسؤولة توضح الأمر وتجعله سهلا. القرار يجب أن يصدر عن لجنة الانتخابات ورئيسها أو عن المحكمة الدستورية، وليس عن تنظيم أو فصيل. بالمناسبة يقول دكتور ناصر: فإن المباغتة سمة موروثة في النظام السياسي الفلسطيني، ودأبت جميع القيادات منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم، وتعمل جميع الحكومات على مباغتة الشعب بقرارات صادمة في الحرب وفي السلم. لا نعلم عن اتفاقيات السلام إلا من وسائل إعلام أجنبية، ها؟ مظبوط. ولا نعلم عن الحروب والمعارك إلا ونحن تحت حظر التجوال، قرارات لا يتم بحثها أو التفاعل معها مؤسساتيا ونقابيا، حتى يبدو أن الانتخابات وتأجيلها مثل قرار شركة النفط التي أعلن عن تشكيلها. لم نفهم منها شيئا ولن نفهم أي شيء عن قضية طارق النتشة وصندوق التقاعد ومشاريع المستشفيات وعن لجنة غزة وعن معظم قضايا الرأي العام. تتفقون؟ أنا أتفق. بيقول دكتور ناصر: تعالوا نفترض أن ما كتبته يعني هو اللي كتبه غير مهم وغير نافع إن شئتم وغير مهني أيضا، ولكن من باب الفضول عندي سؤال: ما الذي يضمن بعد عام أو عامين أن لا يصدر مرسوم يقضي بتأجيل الانتخابات مرة أخرى لأي سبب، حتى لو كان عودة الديناصورات إلى سطح الأرض؟ في حدا بيضمن؟ ما حدا بيضمن. بتعرف شو الموضوع؟ إنه أجلوا الانتخابات، يعني لغوا الانتخابات اللي المفروض قربت، بس الحلو في الموضوع انه حددوا موعد للانتخابات القادمة. عرفت؟ هم لو لغوا وقالوا يعني لوقت لا يعلمه إلا الله كان يمكن أفضل، بس انه حددوا. مع هذا التحديد صاروا ملزمين بالمساءلة مرة تانية وتالتة. هذا ما كتبه دكتور ناصر اللحام: ما الذي يضمن أن لا تؤجل الانتخابات بعد سنة وكل مرة مثل هذه المرة؟ أهلا يا أبو المجد، بقول فلسطين عربية وأنا بقول فلسطين عربية لحتى الآن، بس بعد هيك الله أعلم. كمان الانتخابات تأجلت بإجماع الأحزاب بسبب منع الاحتلال من جمع القدس والضفة وغزة. طيب يعني معروف وضع القدس، يعني مش أول مرة، وغزة كمان الظروف فيها كمان صعبة، وبنعرف طب مكان هذا الوضع قائم يا فلسطين عربية. يعني غزة معروف وضعها والقدس معروفة، ومع هيك تم بحث موضوع الانتخابات والإعلان عن أنه في انتخابات، وعملنا تقريبا 90% من إجراء الانتخابات، ما ضل إلا نروح ننتخب. هي نفس الظروف كانت وما زالت. فمعقول تتغير السنة الجاي وتكون ظروف أفضل، يكون في أجواء صحية حلوة مناسبة لانتخابات جديدة أو لا؟ هون السؤال.

طيب اطلاق قذيف للغاز المسيل للدموع على وين يا اخوان؟ على مدرسة. يعني بده بهاي الحالة الوضع يتحسن إذا الاعتداء والانتهاك طال ويطال المدارس حاليا. مدرسة رام الله الثانوية تعرضت لإطلاق غاز مسيل للدموع وفعلا يعني ضباب خلينا نقول في المدرسة من كثافة الدخان أو الغاز المسيل للدموع.

أهلا يا جلال محمد أبو سلعوم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسني وزوز كمان، مساء الورد والفل والياسمين للجميع. تامر، أي حدا بيجي من طرف سمر إله خصم. طب وإذا إجيت أنا في إلي خصم ولا لا؟ صالح طيب، فضل الزعتري الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. وتصير أنت نصيبي حبيبي عز الدين زيتون الله يسعد مساكي. أختي سمر، حكمة اليوم: من ظن بالله خيرا فلن يخيب الله ظنه، ومن شكر الله على نعمة زاده الله من فضله، ومن توكل على الله فهو كافيه وحسبه. ريتشارد، يسعد مساكي أختي سمر وجميع المستمعين الكرام. موسم قطف زيتون مبارك وتوقيت شتوي خير إن شاء الله. إن شاء الله موسم قطف زيتون مبارك، بس من وين بده يجي الخير صراحة مع توقيت الشتوي؟ أنا من يعني من الناس اللي بيكرهوا هذا التوقيت أبدا. ربا مساء الخير، أهلا وسهلا صديقتنا كمان الدائمة.

اهلا يا دكتور معن، الله يسعد مساك. وعليكم السلام ورحمه الله. الاء الاطرش يسعد مساكي عزيزتي لؤي، بيقول الرجاء التواصل معي لا على كذا وكذا وكذا في الخليل عمر، انه اوكي اتواصلوا معه، مكتوب رقمه على الفيسبوك. ابو ابراهيم مساء الخير، الله يعطيك العافيه.

0: طيب خلينا نروح لفاصل من بعد ونتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
2: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي. بحسب المفتي العام، شراء زيت الزيتون يا إخوان وثماره من المستعمرين حرام شرعا. لا تشتروا لا زيت ولا زيتون من المستوطنين أبدا، لأنه حرام شرعا بحسب المفتي العام.

0: طيب في كلام يا اخوان عن يعني اليوم بنشوف روسي ذهب روسي مثلا مطلي بالذهب العادي او فضة مطلية بالذهب عيار 21 عيار 18 او حتى 14. صار كثير في فوضى في هذا الموضوع, صار في كثير شكاوى من الناس انه يعني انا اشتريت على اساس انه ذهب, او بيكونوا عارفين انه مطلي ذهب بس هل انه ذهب 100% او انه يكون مغشوش او انه فعلا حقيقي ذهب بالارقام اللي حكيناها. اليوم في تعليمات جديده بتحكي عن ضبط بيع المجوهرات بفلسطين, في خطوه طبعا تهدف الى ضبط السوق, حمايه المستهلك اولا من هذا الكلام. في تعليمات جديده بهذا الخصوص لتنظيم بيع المصوغات الذهبيه في وسط حديث عن منع بيع المجوهرات المطليه بالذهب. ليش هذا الكلام وشو الاستفسارات اللي ممكن انتم كمان تخطر على بالكم؟ اليوم رح يكون في عنا إجابة من السيد هيثم سماعنا مدير دائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة, كمان رح يكون أسئلة كمان بالإضافة وتوضيح على هذا الموضوع أكثر وأكثر. سيد هيثم مساء الخير.
1: مساء النور ستي, مساء النور إليك ولجميع السادة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الله يسعدك الحمد لله بخير وفضل.
0: أهلا وسهلا. طيب خلينا بداية هيك تفاصيل أو التعليمات الجديدة المتعلقة ببيع المجوهرات بفلسطين بشكل عام.
1: حاضرين يا ستي, بس أولا هيك للتنويه, أنا مدير الدائرة الفنية في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الصناعة.
0: نعم. أهلا وسهلا.
1: صدر الله يسعدك, صدر من معالي وزير الصناعة الأستاذ عرفات عصفور حزمة من القرارات تهدف إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة, وأيضا حرصا منه على حفظ حقوق المستهلك الفلسطيني من الوقوع ضحية عملية غش أو غبن أو تحايل. فكان من أول القرارات ومن أبرزها اللي تم تداولها حاليا هي حظر تداول المصوغات والمشغولات المطلية بالذهب. طبعا هون للتوضيح, المصوغات المطلية بالذهب المقصود فيها سواء كانت معادن ثمينة أو غير ثمينة, يعني إذا كانت فضة ومطلية بالذهب فهذا يحضره القرارات الجديدة, وإذا كانت نحاس برضو كمان يحضر عملية طلاءها. هذا فيما يخص قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة ومحلات الذهب, ولا يخص قطاع الإكسسوارات ومحلات الزينة.
0: طيب يعني هل صدر يعني أو وصلكم مثلا أو تابعتوا شكاوى بتتعلق في الموضوع, خلافات خلينا نقول مثلا المستهلك أو اللي اشترى هاي الأشياء مثلا قدم شكوى أو أنه انضحك عليه خلينا نقول هيك بالعامية, شو الأسباب؟ يعني في مراجعات كثير على هذا الكلام لهيك بده يكون في ضبط للموضوع, ولا إحنا بدنا نستبق كل هاي الإشكاليات؟
1: نعم زي ما تفضلتي, مش بالضرورة أنه يكون صار في إشكالية في الأسواق من أجل أن نهدف لتنظيم هذا القطاع. ممكن أنه كمان إحنا نثبت مثل هيك حدث, وخصوصا أنه إحنا حاليا نلاحظ وجود مثل هذه الظاهرة في بلدان أخرى موجودة, بنشاهدها على اليوتيوب وبنشاهدها على السوشيال ميديا والمنصات الاجتماعية. وبالمناسبة أيضا هناك من ضمن القرارات الصادرة عن المعالي وزير الصناعة أيضا فيما يخص المنصات الإلكترونية, لاحظنا مؤخرا أنه في كمان منصات تتداول عملية بيع وشراء الذهب, وهذا لا يعقل يعني أن يتم عملية بيع وشراء معدن ثمين مثل الذهب بواسطة منصات إلكترونية قد تكون مجهولة المصدر. فارتبط القرار بمنعها إلا إذا كانت مرتبطة بمحال معروفة ومرخصة لدينا في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الصناعة.
0: طيب خلينا بس نركز على هاي النقطة هلأ نفهم أكثر. المحلات المعتمدة كمحلات ذهب يعني مسموح لإلهم يطلوا القطع مثلا النحاس أو إذا كانت فضة بالذهب, ولا كل المحلات حتى هؤلاء؟
1: المحلات أنا حكيت عن المنصات الإلكترونية مسموح لها إن يكون عندها منصات للتداول وعرض مصوغاتها وإنتاجها من ناحية التسويق, مسموح لها انها تكون في لها منصات الكترونيه مرتبطه في محلاتها وتكون مرخصه لدينا، ولكن موضوع الطلي فهون القرار يمنعه
0: على الجميع
1: نهائياً.
0: على الجميع
1: نعم صحيح
0: نعم.
1: صحيح له محلاته تمام. الخاصه مثل محلات الاكسسوارات والزينه والكوزمتكس، هذا شأن آخر يعني لا يعنينا في مديرية دمغ ومراقبة المعادن
0: الثمينة. نعم. طيب كيف رح يتم الرقابة على هاي المحل، محل المجوهرات أو حتى على المواقع الإلكترونية، وإيش وهل في عقوبات أصلا مترتبة رح تكون على المخالفين تم الحديث عنها؟
1: نعم أكيد. طبعا احنا في عنا في المديرية دائرة الرقابة والتفتيش، وهي دائرة مهمة من دوائر المديرية، تقوم الفرق بالتفتيش على المحلات، محلات المعادن الثمينة في كل المحافظات، وتراقب الأسواق عن كثب، حتى كمان احنا كموظفين ودوائر وكوادر مديرية الدمغ ومراقبة المعادن الثمينة نقوم بمراقبة المنصات هذه فعليا ونحيلها إلى القضاء، وعندنا في طبعا الجرائم الإلكترونية تتابع مثل هذه الأمور، وبعد حالتها إلى القضاء ينتهي دورها لأخذ القضاء والقانون مجراه الطبيعي.
0: نعم. طيب كيف الواحد بيقدر يميز إذا هذا الذهب أصلي أو مجوهرات مطلية أو مقلدة؟ يمكن على المواطن العادي يمكن تكون صعبة شوي، بس خلينا نعطيك بعض الملاحظات يأخذها المواطن بعين الاعتبار مشان ما يوقع يعني في حالة غش أو ضحية من ضحايا الغش. سيد هيثم،
1: سؤال مهم أشكرك عليه. طبعا اولا على المواطن انه يتحرى انه داخل على محل مرخص يحمل رخصه من مديريه دمغ ومراقبه المعادن الثمينه، وهذه الرخصه توضع على في مكان واضح في المحلات. زائد انه لما بدي اشتري قطعه ذهب علي انا ايضا كمان ان اتحرى انها تكون مختومه تحمل الدمغه الفلسطينيه، فبالتالي انا بكون في مأمن انه هاي القطعه اللي انا اشتريتها تم فحصها في المديريات وتم التاكد من عيارها القانوني وتم دمغها بناء على هذه المعطيات.
0: نعم.
1: إذا في دور كمان للمواطن نفسه إنه كمان يتحرى المحل اللي فايت عليه يكون محل مرخص يحمل رخصة قانونية، زائد إنه كمان ينتبه على القطعة اللي بيشتريها هل تحمل الدمغة الفلسطينية أم لا تحمل من الدمغة الفلسطينية، هذا من أجل حمايته نفسه من أي عملية غضن أو غش أو خداع أو تحايل. بالإضافة إلى أن كون مديرياتنا المنتشرة في الشمال والوسط والجنوب في الخليل وفي رام الله والبيرة وفي نابلس تفتح أبوابها للجميع من أجل مساعدة في مثل هيك قضايا، سواء كان مواطن أو تاجر أو يعني بحب إنه يتأكد من القطعة اللي اشتراها، بحب يتأكد من الفاتورة اللي حصل عليها. وبالمناسبة كمان من ضمن هذه القرارات الصادرة من معالي الوزير ما يتناول موضوع الفاتورة اللي هي نسميها شهادة الضمان، وهون فصلناها إنه فيها بنود أساسية يجب أن تكون في كل فاتورة موجودة، اللي هي وصف للمشغول زائد عيار المشغول وسعر الذهب الخالص، سعر عفوا الذهب الجاهز مع المصنعية والأرباح. وتم إضافة شيء جميل جدا أن تم إضافته اللي هو ما يخص الأحجار الكريمة. طبعا في مصوغات تحمل أحجار كريمة وفي مصوغات تحمل أحجار غير كريمة مثل الزركون. فيما يخص مثلا الأحجار الكريمة وعلى رأسها الألماس، هنا في هذه القرار يرتبط بيع الألماس بوجود شهادة يمنحها التاجر أو البائع للمستهلك أو المواطن أو الزبون، توضح قيمة هذا الحجر سواء بالقيراط سواء بنسبة نقاء الألماس نفسه بشهر الألماس. فهنا يعني كان التناول لعدة قرارات مهمة، بالإضافة إلى موضوع كمان مهم تم تناوله في هذه القرارات اللي هو موضوع أنه أن لا تحمل المصوغات الذهبية أي عبارات أو إشارات أو رموز تشير إلى نسبة المعدن الذهبي خلافا لحقيقة العيار.
0: يعني ويكون واضح.
1: أطرح هذا المثال عشان نوضح للسادة المستمعين اللي هو قشرة الأنصة. قشرة الأنصة عادة بتكون عيارها 21، هذا اللي ما بتمكن إنه أو ما بده يشتري أنصة كاملة يحطها في برواز يشتري قشرة أنصة ويضعها في برواز ويستديها المواطن. هذه القشرة عادة تكون عيارها 21، هون في القرار هذا يشير إنه مثل هيك حالة أن لا يجب أن يكون على هذه القشرة إشارة مثل 4 تسعات، وهنا توحي هذه الإشارة إلى أنه عيار المعدن هو 24 خلافاً لعيارها الحقيقي اللي هو 21 فعلياً.
0: نعم، المعروفة يعني الأونصة المحلية أو العالمية بيكون مكتوب عليها هيك، بس القشرة ما لازم يكون عليها هذا الرقم حتى تبين إنها قشرة، وبس هي بعيار 21. طيب أصحاب المحلات، محلات الذهب والمجوهرات سيد هيثم، كيف استقبلوا هاي التعليمات الجديدة؟
1: والله لا كان ترحيب من أصحاب المحلات، خصوصا إنه هذا كمان هذا القرار يعني يحمي صاحب المحل في بعض الأحيان، ويعني يوجه أو يلفت انتباهه لضرورة تقصي عملية الشراء من الزبون. في بعض الأحيان قد يحمل الزبون قطعة مطلية، فنحن هون كمان بحماية للتاجر أصدرت مثل هيك قرارات لحمايته من إنه يتعرض لمثل هيك عملية غش، فعليه أن يتجنب شراء أي مصوغات مطلية، فبالتالي بتحطها ويتأكد منها أكثر من المشاهدة البسيطة.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك الألف عافية على هذا التوضيح، وإن شاء الله يعني كل المتابعين ينتبهوا، لأنه حماية المستهلك وتنظيم السوق بحاجة فعلا لكل هاي الإجراءات، تعليمات ظاهرة مرات في الغش في البيع، في بيع المجوهرات تحديدا، وإن شاء الله تنجح هاي الطريقة وما يكون في أي مشاكل. شكرا سيد هيثم سماعنا، مدير دائرة الفنية أعتقد والرقابة والتفتيش في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، كنت معنا على الهواء مباشرة.

طيب بآخر الأخبار، مواجهات عنيفة خلال تصدي الفلسطينيين لعدوان المستوطنين على أراضيهم في قرية أبو فلاح برام الله. إيران تلوح بغزو بري وضربات مدمرة لدول المنطقة واستهداف مراكز البيانات وكابلات الإنترنت تحت مضيق هرمز، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. طهران تحصن منشآتها النووية وتستعد لاحتمال هجوم أمريكي جديد وسط تهديدات إيرانية باستهداف الإمارات ومنشآت النفط السعودية ومراكز البيانات وكابلات الإنترنت وحتى تنفيذ عمليات برية في دول مجاورة. إذن يا إخوان، طبول الحرب تقرع مجددا. في بداية البرنامج حكينا عن العثور على جثة محروقة في منطقة المعاجين بنابلس. الشرطة والنيابة تباشران التحقيق في ملابسات الحادث وتقرران إحالة الجثمة للطب العدلي للتشريح. في صاحب مطعم من أصل هندي في لندن دعا قبل أسبوعين بكل سخرية إسرائيل إلى مواصلة تدمير غزة. بات الآن هذا الشخص أو صاحب المطعم يواجه الإفلاس بسبب حملات المقاطعة، وبهاي الحالة بيقول أرجوكم ساعدوني احجزوا في المطعم. فتخيلوا قديش يعني الوضع، مشان كلمة قالها إنه وحكاها هو بيقول بكل سخرية، بس هذا الموضوع أبدا ما في سخرية. مواصلة تدمير غزة هذا سخرية ولا شو يعني؟ فهو عم حاليا في مرحلة الإفلاس. صاحب خطة الجنرالات بيقول أخطأنا في تقدير قوة غزة من 2007 وحتى 7 أكتوبر، وكان جيشنا يعتقد أنه أسوأ سيناريو هو هجوم 60 مسلح فقط. خليني أمسي على كل الأصدقاء الموجودين معنا. سعود مساء الخير، أبو عبد الله مطيري أهلا وسهلا، نورت البث يمكن لأول مرة أعتقد، فتحياتي وإن شاء الله تكون بألف خير. أبو عبد الرحمن كمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سارة مساء الخير عزيزتي، كمان منورة. أبو عبد الرحمن شكرا والله نوركم، تحياتي لكم جميعا.

طيب أيضا من آخر الأخبار، حريق في قطار فائق السرعة بإسبانيا يحدث حالة من الذعر. اندلاع حريق داخل إحدى عربات القطار يجبر أكثر من 280 راكب على الإجلاء، ويتسبب في تعليق حركات القطارات بين العاصمة مدريد وبرشلونة. تصريح لترامب قبل قليل بيقول ربما تمادينا في استهداف قادة إيران، كان بإمكاننا التوقف عند استهداف الصف الأول من القادة. شو ماله هذا الزلمة؟ مرة بيقول إنه بدنا نبيد إيران عن بكرة أبيها، ومرة بيقول لا إنه إحنا يعني تمادينا، خلص كان بالإمكان استهداف الصف الأول من القادة. واليوم يعني هو اعتذار ولا هو تراجع ولا إيش بالضبط اللي قاعد بيصير مع تصريحات ترامب؟ استطلاع لموقع ولا العبري، تقدم أحزاب المعارضة الإسرائيلية على معسكر نتنياهو ب 54 مقعد مقابل 49 مقعد. معقول نتنياهو باي باي خلاص، ولا ممكن يكون في مفاجآت بآخر اللحظات والساعات لموضوع الانتخابات الإسرائيلية؟ بحسب وزارة الصحة، وصول إصابة خطيرة لشاب الرصاص الحي عند مدخل من أسفل الظهر ومخرج من الكتف. تخيلوا، دخلت الرصاصة من أسفل الظهر وخرجت من الكتف خلال اقتحام مدينتي رام الله والبيرة. نرجع منذكر أنه التوقيت الشتوي بفلسطين رح يبلش فجر يوم السبت 24/10/2026، يعني قريبا وقريبا جدا. صالح، بدك تحضر حالك تطلع من قبل الضوء اذا في عندك برنامج صباحي. على اي ساعه برنامجك الاول الصباحي؟ على 7، يعني بدك تصير تطلع كانك طالع على الساعه 5. يعني هلا الساعه 3:58، يعني بدك تكون 2:58 عم نتحضر للبرنامج، مو عم نتحضر لنخلص البرنامج، لا عم نتحضر لنبلش البرنامج إذا استمر على هذا الوقت. اليوم 13 أكتوبر، يعني 13 يعني كمان 10 أيام بيكون يوم سبت. مكتب إعلام الأسرة بيقول تحدث عن إصابة الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة بكسور في جسمه عقب تعرضه للضرب والتقييد بعد ما استفزه بن غفير. وبن غفير شو بيقول يا اخوان؟ سلبت من الأسرى الفلسطينيين في السجون كل شيء، يقفون أمامي ويقولون بن غفير لقد حولت حياتنا إلى جحيم، وهذا سبب في تقليل العمليات.

0: لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بأشكر كل اللي تابعونا من البداية وحتى النهاية. فضل مساء الخير كمان الأصدقاء اللي انضموا في آخر البرنامج، تحياتنا لكم جميعا، بنشوفكم على خير وسلام إن شاء الله بحلقة بكرة بنفس التوقيت على الساعة 3. شكرا لكم جميعا، صالح وإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء، ودائما مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.
3: راديو بيت لحم 2000.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة

بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت المقبل بسبب الهجمات الحوثية المتواصلة وسط استمرار تعليق عدد من الرحلات الجوية. الحوثيون يتهمون السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق حدودية شمال اليمن وعلى ساحله الغربي. تحالف دعم الشرعية في اليمن يوجه المدنيين بإخلاء موقع في العاصمة صنعاء يرجح أنه موقع شركة النفط اليمنية تمهيدا لما أسماه بعملية نوعية. معاناة النازحين في اليمن تتواصل بعدة مناطق أهمها تعز والحديدة.
2: مدينة تعز تعيش وضع إنساني كارثي للأسبوع الثاني على التوالي.
1: مصر والسودان تحققان في مقتل مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم بعد توقيف مشتبه به قال إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل شقيقه في غارة استهدفت منقبين عن الذهب قرب الحدود المصرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
3: قال إن شخص يطبع للقوى المشتركة التي تقاتل جانب الجيش السوداني وأن الحادث فردي ومعزول.
1: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتعهد بإجراء تحقيق شامل لكشف المتورطين في شحنة متفجرات ضبطت على طريق ظهر البيدر واصفا العملية بأنها عمل إجرامي.
0: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
1: مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وإصابة فلسطينيين آخرين جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وإحباط هجوم في شمال الضفة الغربية، فيما نفذت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت 29 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. موجز الأخبار أعدته أمنة خليل وقرأه عليكم خليل فهمي.
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: اتساع المواجهة بين السعودية والحوثيين، إغلاق مطار الرياض الدولي، وتعليق الرحلات الجوية.
2: مطار الرياض سيبقى مغلقاً حتى 17 من الشهر الجاري، ومن هنا بدأت شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى السعودية.
1: مواجهات مستمرة في اليمن ومعاناة النازحين تتفاقم مع توقف المساعدات الإنسانية.
3: وما ندريش بين روح وإحنا ولا وجاء وما عندنا ولا حاجة.
1: وفي العراق تتصاعد المخاوف من حوادث التحرش الجنسي وسط غياب إحصاءات دقيقة.
4: كثير من الحالات لا تصل إلى الشرطة، اللي بحكم المجتمع، بحكم الأعراف، بحكم التقاليد.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. لا تزال منطقة الشرق الأوسط تعيش على وقع تصعيد عسكري متواصل في ظل اتساع رقعة المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثيين، وسط مخاوف من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وتتزايد تداعيات المواجهة مع استمرار الهجمات التي تستهدف العاصمة السعودية الرياض، في وقت أعلن فيه عن إغلاق المطار الدولي وتعليق رحلات الطيران بالتزامن مع إعلان الجيش السعودي اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة. آخر التطورات الميدانية مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حاتوم.
2: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، وكان أعلن التحالف أمس أيضا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وصاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط. هذا الأمر أكدته حركة أنصار الله الحوثية بإعلانها استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض مجددا مساء الاثنين، وأيضا استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة. المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الطيران العالمية كافة وجميع الموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية على اعتبار أنها غير آمنة، باستثناء مطارات وأجواء ما وصفها بالمناطق المقدسة في مكة والمدينة. أما فيما يتعلق بحركة الطيران، مطار الرياض سيبقى مغلق حتى 17 من الشهر الجاري، ومن هنا بدأت شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى السعودية. في سياق متصل أفادت السفارة الأمريكية في الرياض بأن مواطنين أمريكيين احتجزوا في السعودية على خلفية التقاطهم صورا للأحداث المرتبطة بهجمات الحوثيين على السعودية من دون تقديم أي تفاصيل عن عددهم أو ما إذا كانوا ما زالوا محتجزين. أيضا السفارة الأمريكية في الرياض أبلغ موظفيها العاملين في السعودية بضرورة الحصول على تصريح خاص

0: جوية للطيران الحكومي استهدف تحركات وعتادا للحوثيين في تلك الجبهات. من جانب آخر، كانت جماعة الحوثي قد أحصت في بياناتها العسكرية 119 غارة خلال 24 ساعة تنسبها لطيران سعودي، وحمل الناطق باسم الجماعة يحيى سريع السعودية تبعات هذا القصف في إشارة إلى استمرارهم في استهداف المنشآت والمطارات السعودية. وعلى الصعيد الإنساني، وثق مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة نحو 20 آخرين أيضا بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إحداث أضرار في عدد من المنازل والمنشآت الطبية جراء قصف مدفعي للحوثيين استهدف عددا من أحياء المدينة والقرى الريفية. بطبيعة الحال لا تقتصر رقعة المعارك على تعز، إذ تتزامن مع معارك محتدمة في الجبهات الجنوبية لمأرب وكذلك في منطقة الأغبرة بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج على الحدود مع تعز، بعد أن دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة في محاولة للالتفاف على مناطق كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب في وقت تستمر فيها التعزيزات العسكرية للطرفين.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج. وفي ظل استمرار المواجهات مع تراجع المساعدات الإنسانية تتفاقم معاناة النازحين في اليمن. يقول نازحون إن توقف المساعدات انعكس بشكل مباشر على قدرة أسرهم على توفير الغذاء والدواء وسط مخاوف من استمرار تراجع الدعم وتهميش معاناتهم. وقد استمعنا لعدد من النازحين في الحديدة.
2: أي لا يهمها الأمر، احنا نازحين ومضرب فوقنا ومدافع فوقنا وما ندريش بين نروح، واحنا ولا مأوي وجياء وما عندنا ولا حاجة من حاجة الله، لا طرابل لا شيء. ساعدوا احنا بقدر ما تستطيعون، احنا تعبانين،
3: حالتنا حالة يا أخي، وحالة أجواء ما بيوتنا طايحة، حالتنا شيء ولا معنا ولا حاجة، كفاء علينا يا أخي، غيروا علينا ما معنا ولا منظمة ولا شيء، ولا حطنا ما معنا ولا حاجة فيه جواء ولا معنا ولا حاجة نشحت في شوارع هالجواء.
4: لا توجد عندنا أي منظمة تدعمنا ولا شيء، كل شيء اليوم نحتاج صاب، الأطفال يمرضون ما نحصل لعلاجات لا مستوصفات لا غذاء لا مأوى ولا حتى فرش، ماشي ما نمتلك ولا حاجة غير تحت الأشجار ساكنين بين الشماسة بين البرد بين الأمطار، وإحنا جالسين بدون أكل بدون شراب بدون موية بدون أي شيء، ما يتوفرش عندنا أي شيء، جميع المنظمات انسحبوا، لا مسؤولين ولا أي إنسان يأتي يرجع عندنا يشوف احتياجات النازحين في مخيماتنا.
1: نازحون يمنيون من الحديدة.
5: حمل تطبيق
6: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
5: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية وإعلامية باقتحام قوات الجيش الإسرائيلي عددا من الأحياء والمناطق في مدينة رام الله، حيث انتشرت عشرات الآليات العسكرية ومئات الجنود إلى جانب قناصة على أسطح المباني، خاصة في محيط مجمع رام الله الطبي وسط المدينة وميدان المجلس التشريعي. أضافت المصادر أن فلسطينيين رصدوا إطلاق قنابل الغاز باتجاه مبنى تجاري مع تصاعد أعمدة الدخان من داخله بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي والمطاطي خلال الاقتحام. للوقوف على آخر التطورات الميدانية تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ما طبيعة الاقتحام الإسرائيلي لمدينة رام الله وما أبرز التطورات الميدانية هناك؟
7: حقيقة تم اقتحاما واسعا لقوات الجيش الإسرائيلي، عشرات الآليات المدرعة ومئات القوات الراجلة بالإضافة للقناصة الإسرائيليين الذين انتشروا على أسطح المباني في عدة أحياء ومناطق داخل مدينة رام الله، تحديدا في محيط مجمع فلسطين الطبي، إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة كذلك للانتشار في محيط ميدان المجلس التشريعي وسط المدينة، اقتحام عدد من المكاتب منها مكتب سابق لمؤسسة حقوقية تسمى مؤسسة الضمير التي تعنى بملفات المعتقلين الفلسطينيين داخل الشؤون الإسرائيلية، لكنه كان قد أغلق هذا المكتب في السابق في عام 2022.

0: 2020 وطبقت ألواحا حديدية على بواباته وعلقت أوامر عسكرية لإغلاقه بشكل تام. لذلك كان هناك استهجانا كبيرا من قبل الفلسطينيين لإعادة اقتحام هذا المكتب الذي هو مغلق بالأساس ونشر حالة من الرعب والذعر بين صفوف الفلسطينيين الذين سجلت بينهم أعداد من الإصابات إحداها بجروح خطيرة تحديدا يعني نتيجة إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إلى جانب إصابة طفل بالرصاص الحي وإصابة كذلك عدد من الصحفيين الفلسطينيين بشظايا إن كان الرصاص أم كذلك القنابل التي ألقى بها الجيش الإسرائيلي باتجاه الصحفيين خلال تقرير.
1: طب إيمان هل نعرف أسباب هذا الاقتحام الإسرائيلي لرام الله؟
0: حقيقة حتى اللحظة لم يعني يعلن الجيش الإسرائيلي عن السبب الرئيس لهذا الاقتحام الذي استمر لساعات وكما أشرت كان يعني مستهدفا لعدد كبير من الأحياء والمناطق والمباني الرئيسية في المدينة. وفي وضح النهار عادة ما تتم هذه الاقتحامات خلال ساعات الليل، لكن اليوم كان هذا الاقتحام على شكله الواسع في وضح النهار، الأمر الذي ألقى بظلال غاية في الثقل والسلبية على مختلف نواحي الحياة في المدينة التي تعطلت بشكل كامل في قطاعاتها الحياتية، وكان هناك حالة من الرعب سيطرت على الشارع الفلسطيني لساعات طويلة طوال استمرار هذه العملية العسكرية التي هي تتجدد كما أشرت خلال ساعات الليل والفجر، ولكنها اليوم كانت على هذا الشكل في وضح النهار في منتصف الليل وفي ذروة حركة الفلسطينيين من موظفين ومدارس وجامعات وحركة تجارية داخل المدينة، كل ذلك تعطل طوال تواجد وانتشار الجيش الإسرائيلي في مختلف المناطق.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. وفي أعقاب الاقتحام لمدينة رام الله روى شهود عيان تفاصيل ما جرى خلال مداهمة المدينة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب صحفي فلسطيني أثناء محاولته برفقة عدد من الصحفيين تغطية الأحداث. نستمع إلى شهادات عدد من شهود العيان ثم إلى الصحفي المصاب الذي يروي تفاصيل ما تعرض له خلال الاقتحام.
2: أول ما دخل الجيش المشاة مجندات طبعا كلهم، فبعدها بالجبات مشوا أجوا صاروا يطردوا في السيارات ويسكروا في المحلات، أجوا بقول لي يلا جاء عربايتك، جحنا العرباية ضبناها وسكروا كل الشارع المحلات والسيارات منعوهم يمشوا، وصاروا يفتشوا وصاروا وين يفتشوا ويخبطوا في بواب العبارات وين سكروا المحطة هاي تبعت مؤسسة الضمير والله ما بعرف سكروها بقولوا. بعد ما انسحبوا بلشوا ضرب غاز، كل إصابات عندنا في المنطقة محيط مستشفى رام الله وفي كلية العصرية وإصابات بلاوي، يعني حتى في إصابة رصاص حي
3: أجوا علينا من الجيش في المستشفى، سكر سكر خدوا مفاتيح السيارات ممنوع هذا يتحرك وطردونا من المكان. بعد ما طلعوا من السيارات بلشوا غير والحكومة تبعين الكلية وتبعين الشباب الصغار وصاروا يضربوا علينا غاز، وآخر فترة آخر يعني قبل ساعة زمان ضربوا غاز خنقوا الناس كلهم.
4: اقتحم مجموعة من جنود الاحتلال الموقع الذي كنا نحاول تغطية الأحداث فيه وطلب منا مغادرة المكان، وبعد دقائق قليلة من مغادرتنا المكان سارع أحد جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية، سير ما أدى إلى إصابتي باليد اليسرى وفي منطقة الخاصرة بعيار المطاطي. في ذات الوقت لم تسمح لي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من المكان.
1: شهود عيان من رام الله. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت المقبل بسبب الهجمات الحوثية المتواصلة وسط استمرار تعليق عدد من الرحلات الجوية. الحوثيون يتهمون السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق حدودية شمال اليمن وعلى ساحله الغربي. تحالف دعم الشرعية في اليمن يوجه المدنيين بإخلاء موقع في العاصمة صنعاء يرجح أنه موقع شركة النفط اليمنية تمهيدا لما أسماه بعملية نوعية. معاناة النازحين في اليمن تتواصل بعدة مناطق أهمها تعز والحديدة.
7: مدينة تعز تعيش وضع إنساني كارثي للأسبوع الثاني على التوالي.
6: مصر والسودان تحققان في مقتل مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم بعد توقيف مشتبه به قال إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل شقيقه في غارة استهدفت منقبين عن الذهب قرب الحدود المصرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
8: البيان قال إن شخص يطبع للقوى المشتركة التي تقاتل جانب الجيش السوداني وأن الحادث فردي ومعزول.
6: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتعهد بإجراء تحقيق شامل لكشف المتورطين في شحنة متفجرات ضبطت على طريق ظهر البيدر واصفا العملية بأنها عمل إجرامي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وإصابة فلسطينيين آخرين جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وإحباط هجوم في شمال الضفة الغربية فيما نفذت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت 29 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. موجز الأخبار أعدته أمنة خليل وقرأه عليكم خليل فهمي.
1: والآن مستمعين الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
5: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعنا اليوم من فريق البرنامج زميلتي دينا ناجي. مرحبا بك دينا.
9: أهلا محمد.
1: يبدو أن ما تشهده السعودية وبخاصة مطار الرياض من أحداث كما سيطر على الأخبار يسيطر كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا لديك في هذه الجولة؟
9: بالفعل تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية للقاء مع لاعبة منتخب التايكوندو السعودي ونادي الشباب صباح العسيري والتي أصيبت إصابات بالغة أثناء قصف مطار الملك خالد. تروي صباح تفاصيل ما جرى.
10: كنت قاعدة طبيعي قاعد فرج الجوال رحت أكلنا وإحنا راجعين قلت لبابا خلينا نتمشى شوية لا نقعد كلش بقي 5 دقايق على ندخل الطيارة هدول اللي وإحنا جالسين أنا ماسك الجوال كده رافع يدي اللي فجأة اللي لاقي جوالي طار مني وشي كده ينفجر ويتفتفت مصدومة أنا قاعد أصرخ قاعد أقول يدي انقطعت وخدت شنطتي وعلى طول قعدنا طلعنا برا جري أنا أول واحدة طلعت.
9: كانت العسيري عائدة إلى جدة وهي تحمل الميدالية الذهبية في البطولة التأهيلية لكأس الوزير.
1: أيضا من السعودية إلى اليمن وكأن الصراع الموجود على الأرض موجود أيضا على وسائل التواصل. ماذا في اليمن؟
9: في اليمن أقدم مواطن يمني من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء على إحراق عربة ابنته المعاقة وذلك احتجاجا منه على أخذ أخيها الوحيد لينضم إلى صفوف الحوثيين. يقول المواطن أنا محتاج لابني ليس معي سواه.
1: كيف جاءت التعليقات على هذا الرجل؟
9: في الحقيقة التعليقات تباينت بين من يرى حجم معاناة هذا الشخص وكثيرين أيضا يعني تحدثوا على الجانب الآخر واستنكروا الفعل معتبرين ذلك هو جلب للمزيد من الضغوط على الأسرة فقد دمر عربة ابنته المعاقة.
1: آخر ما لديك في هذه الجولة من مصر وهو مرتبط أيضا بما جرى في الرياض يوم السبت.
9: بالفعل هي أحداث متتالية ومتوالية ولكن يعني هذا حدث حزين ومع ذلك بالزغريد ودعت محافظة البحيرة المصرية المضيفة عز رمزي التي لقت مصرعها إثر حادث قصف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي. الجنازة خرجت من مسقط رأسها منطقة العطف التابعة لمركز المحمودية وقد لف جثمانها بمفرش أبيض قالت أسرتها إنه كان جزء من جهازها كعروس منتظرة.
11: والناس لا يفرق بين صغير أو كبير ولا يستثني أحد.
1: يعني كانت عروسا كما تشيرين ويبدو أن هذه كانت رحلتها الأخيرة أليس
9: كذلك؟ بالفعل للأسف.
1: نعم رحمة الله عليها. شكرا جزيلا لك دينا.
9: شكرا.

0: تريندينج. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية في القطاع بمقتل وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف الطيران الإسرائيلي اليوم مركبة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما تجدد إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوب خان يونس بالتزامن مع سماع ذوي انفجارات في جباليا. فما أبرز التطورات الميدانية وكيف يبدو واقع الهدوء الهش في قطاع غزة؟ نتابع مع مراسلنا لشؤون غزة عدنان البرش.
1: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن وفاة 3 أشخاص في قطاع غزة، أحدهم طفل متأثرا بجراحه، بينما قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد من المارة في قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة في شارع يافا في شمال قطاع غزة. وأيضا ظهر اليوم قصفت مسيرة إسرائيلية محلا تجاريا في منطقة منتزه البلدية وسط مدينة غزة، أدى ذلك إلى سقوط عدد من المصابين. وقبل قليل كان هناك إطلاق نار مباشر من قبل الآليات والدبابات الإسرائيلية المتاخمة للخط الأصفر قبالة حي الشجاعية شرق غزة، وأصابت هذه الطلقات مخيما جديدا أقامته العائلات هناك، والتي كانت فرت قبل يومين من المنطقة بسبب تقدم قوات الجيش الإسرائيلي. وأيضا واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج، وأيضا شرق مدينة غزة وغرب بيت لاهيا، وهناك عديد من الإصابات. وفي هذا السياق أيضا استمرت عمليات النسف لعدد من المباني والمنازل في إطار المنطقة الصفراء وحتى خارج هذه المنطقة في المنطقة الغربية. وقال شهود عيان أنهم سمعوا ذوي انفجارات خلال ساعات الليل. وإجمالا يعني قالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة الماضية، وقالت بأن عدد القتلى ارتفع منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي إلى زهاء 1500 قتيل والإصابات إلى أكثر من 5300 جريح، بينما تمكنت الفرق الطبية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 840 جثة من تحت الأنقاض في ظل إمكانيات ضعيفة وفي ظل تدهور المنظومة الإغاثية والصحية وفقا لوزارة الصحة والمسؤولين في داخل قطاع غزة.
0: مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع، فبعد أكثر من 3 أعوام من النزوح المتواصل تستعد آلاف الأسر في قطاع غزة لمواجهة شتاء جديد داخل خيام مهترئة لا تقيها برد الشتاء ولا تحميها من مياه الأمطار في ظل نقص مستلزمات الإيواء وغياب البنية التحتية. من مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة تحدث إلينا نازحون عن مخاوفهم من شتاء يقترب.
2: حنغرق، احنا حنموت، احنا ما حدش حيطلع عنا، ما حدش بدور علينا ولا بشادي ولا بخيمه ولا باي شيء، ولا حد حيقول لنا خذوا بس لو خيمه استروا حالكم وانتوا اطفالكم في الشتاء، وقفوا الحرب في عرض الله وقفوها، احنا زهقنا، احنا تعبنا وخايفين من الشتاء، احنا بنغرق. انا في 10 أنفار في خيمه ومش قادرين من الخيمه، عنديش خيمه، خيمتي مزعه كل شويه برجع ترجع فيها، كلها مزعه وكلها مرمطه، بربط فيها حبال، بربط حبال تربيط عشان استر بيت واستر اولادي.
3: احنا غرقنا قبل الشتاء يا خال من الاخر، يعني اصلا المايه بنجيبها بمشاوير وتعبال، وغير هيك احنا بلا مؤاخذه دمرنا رسمي، لا شوادر عندنا ولا خيم عندنا، وبطاطين كذب في كذب والشمس بتخبط فينا. اولادنا بلا مؤاخذه السنه اللي فاتت غرقوا، صرنا نطلع فيهم اصلا شتيت علينا، احنا مش دارين، صحينا على صوت المايه من الاخر غرقنا اصلا. اليوم عندي طفل كان عمره 2 شهر غرق
4: شتاء وشوش عندي شادر، تعال شوف هاي الخيمه اتدمرت، انا دمار مجاري ووسخ ولا حمامات ولا حاجة، احنا اتدمرنا اصلا
3: بالاخ اللواية.
4: انا مشان الله تحلوني بس بشادر.
0: نازحون في مواصي خان يونس. انتشرت في العراق في الأشهر الأخيرة عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحالات تحرش جنسي فردية وجماعية في أنحاء متفرقة من البلاد. لا توجد أرقام دقيقة ترصد حوادث العنف الجنسي، غير أن منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد لمساعدة الضحايا. في المقابل يقول مسؤولون إن العراق

0: العادات المجتمعية المحافظة تمنع النساء من الإبلاغ، ما يعرقل الجهود الأمنية الرامية لملاحقة الجناح. المزيد عن قصة أو قضية العنف الجنسي في العراق في تقرير سالي نبيل من بغداد.
1: لفترة طويلة ظل العنف الجنسي ضد المرأة في العراق مسكوتاً عنه. حجم هذه الجرائم غير معروف، فالأرقام الدقيقة غائبة. الحديث عن هذه القضية عادة ما يكون محفوفاً بالمخاطر. قليلات من ينجحن في تجاوز الخوف وكسر حاجز الصمت. تخبرنا أمل كيف تعرضت ابنتها للاغتصاب قبل نحو 5 سنوات. المتهم هو الأب. كانت الفتاة قاصراً حينها. غيرنا أسماء الشخصيات في هذه القصة حماية لخصوصية الأسرة.
2: هو طب رأستان، سد باب الغرفة وطلع سلاحه، خلى السلاح وقال لها ماك واحد هنا يسمع هسه إذا أكتلج.
1: ما أن علمت أمل بما حدث حتى هرعت لإبلاغ السلطات. تريني وثائق طبية تشمل فحصاً للحمض النووي تؤيد روايتها.
2: أني قاعدة يما يخابر أهله شي يقول لهم، يقول لهم إذا سمعتوا إجت الشرطة خذتني بنتي تسولها غسل عار، غسل عار خاطر ما يطلع الفحص الطبي وما أثبت أنه أنا معتدي عليها يقتلها.
1: تقول إن القضية لا تزال مفتوحة، أما الأب فقد لاذ بالفرار. خلال 4 أشهر فقط انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تصور انتهاكات جنسية صادمة. في أحد الأحياء الراقية ببغداد تحاول هذه الفتاة الفرار من سيارات تلاحقها بإصرار.
3: الكثير من النساء يخشين التوجه لمراكز الشرطة للإبلاغ، يخشين ألا تؤخذ شكاوهن بجدية كافية، كما أن المجتمع في هذا البلد عادة ما يلوم الضحية وفقا لما سمعناه من كثيرات.
1: قبل 4 أشهر قتلت الناشطة النسوية البارزة ينار محمد في هجوم مسلح أمام منزلها ببغداد، لم يعثر على قتلتها حتى الآن. ناشطات أخريات بتن يشعرن بأن سلامتهن أصبحت مهددة.
4: يعني أكيد تهديد بالقتل، تهديد تشويه وجهي بمي الأسيد وابتزاز بناء معين فبركة صور.
1: تحاول سارة مساعدة النساء على توثيق ما يتعرضن له من انتهاكات من خلال التصوير. حولت صفحتها الشخصية على إنستغرام لمنصة تستقبل فيديوهات من نساء يرغبن في مشاركة قصصهن.
4: فشفنا أنه طريقة هذه النشر الفيديوهات بدأت تحقق على العدالة للنساء، سواء إذا نشرنا صارت فضيحة حائلة، فهذا أنت قد رديتي جزء من الاعتبار لنفسك، ممكن أنه تقيمين دعوة وهذا الفيديو يعتبر دليل توثيق.
1: الحكومة العراقية تتحدث عن تلقي ما يقارب 300 بلاغ تحرش منذ بداية العام، لكن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير.
5: كثير من الحالات لا تصل إلى الشرطة.
6: ليه؟
5: بحكم المجتمع، بحكم الأعراف، بحكم التقاليد.
1: ورغم إقرار ناشطات بارزات بقتامة الصورة، إلا أن رغبتهن في العمل لم تخفت. فالصمت بالنسبة لهن لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور. سالي نبيل، BBC نيوز عربي، بغداد.
0: ختام هذه الحلقة، وهذه تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد خليل فهمي، الإخراج نغم إسماعيل، هندسة الصوت أيمن محسن، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.